0: يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. آمين يا رب العالمين. سيسوي احنا في الطريق واحدة واحدة، ثم اكتظاظ وكثافة مرورية، نحترم إشارة المرور، ما ننسوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ربي يحفظنا جميعا وربي متعنا بالصحة والعافية. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن سألوك عن الحب قل لهم حب محمد عليه الصلاة والسلام يكفينا. وكانت الابتسامة دائما على وجه الرسول، فابتسموا وصلوا عليه وسلموا تسليما. ديما أكل الابتسامة والتفاؤل رغم صعوبة الظروف نعيش فيها، هذيك قوة إيمانك، والصبر يكون عند الصدمة الأولى. احنا نقول اللهم هون علينا هذا الحر واكفنا شره، وأجرنا منه ومن حر جهنم، واجعلنا يا رب ممن تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين. حبيت نقدم وبطبيعة الحال ندعو بالرحمة والغفران لأختي يمينة اللي توفيت ربي يرحمها، تسكن في جبل زويل أيضا، ونقول لأختنا حبيبة تعيش في فرنسا، امرأة مسنة كبيرة في العمر، ربي يسلطها في عمرها، واللي ما حصلش في جنازة بتاع إنسان يقرب ولا كذا، راهي فما ظروف فما سخانة، فما إنسان مريض ما ينجمش يحضر في الظرف يعني بتاع السخانة الكل، وربي قال ليس على المريض حرج، ما نخلقوش مشكلة، من حاسة بسيطة ما عندها حتى قيمة، لكن أنا نتقاسموا على الأقل المشاعر والأحاسيس وكل شيء. مش بالضرورة احنا في حتى في دين الاسلامي صلاة الجنازة مش مطالب كل واحد من حرمة مش يحضر فيها، حتى فقريا هي فرض كفاية. شو معناها فرض كفاية؟ يكفي واحد ولا اثنين يصليوا على المرحومة ذاك. مش معقولة حرمة كانت بطل خدمها واعمالها والمريض يخرج يمشي لك الجنازة هذيك. هي فرض كفاية، فرض كفاية تعريفه يكفي واحد ينوب مجموعة كاملة، كما رد السلام مستمعين الغالين. ساعات واحد يدخل في مية يعني على مجموعة كلهم قاعدين يقول السلام عليكم، مش مطالبين كل باش يرجعوا عليه، خاطر يرجعوا عليه الكل ربما في جامعة ولا في مدرسة ولا في المؤسسة تولي فوضى. يكفي واحد ينوب المجموعة ويرجع التحية والمجموعة كلها عندها أجر عند ربي. إن شاء الله ديما نكونوا متآلفين متكافلين متضامنين في الأفراح وفي غير الأفراح. هذاك أيضا نقدم تحية كبيرة لبنت أختي عندي عنزينة أيضا عيدوت تعيش في فرنسا، ونتعلم ديما التكافل والتضامن الاجتماعي. كيما تلك سخانة فما ناس ما عندهاش ماء، فما ناس ما عندهاش خبز، اللي عنده خبز زيد يعطي لجارو، ونتقاسموا كل شيء بخدمة ربي. هكاك نكونوا طبقنا برشا مبادئ من مبادئ الدين الإسلامي اللي هي التعاون والتضامن الاجتماعي. سيدنا عليه السلام قال من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. انا عندي خبز زيت ولا مثلا جاري ما عندوش، جاري نقص كذا، نتفقدوا بعضنا نزوروا بعضنا حتى بكلمه كلمه حلوه. في النهايه نقول يا رب في هذا اليوم المبارك ارحم ابائنا وامهاتنا واحبابنا ومن كانت لهم افضل علينا. يا عظيم متعنا بالصحه والعافيه، اشفي مرضانا يا عظيم، واحفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبه من قلوب الحاقدين والحاسدين. امين يا رب العالمين. خليكم لحظات وتكون معكم جملتنا الفاضله الناديه مع سي محفوظ، ودمتم في رعايه الرحمن مع اروع فقرات اوكسجين.
1: قبس من الايمان، قبس

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذا الكل في ادريس واحدة، بنسالم رنتال كار. بنسالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت كام. بنسالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بنسالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بنسالم رنتال كار، احجز سيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديهو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس وليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى البولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: اكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنسالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنسالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنسالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
7: نهارك زين،
8: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
9: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
7: نهارك زين. تعرف اللي يعجبني فيها اللي كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان للوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك.

يبقى الديوان اعلى الرمال.

حبيبتي الوقت فات حبك وحبي

0: الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش. نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين
0: نهارك زين نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. الخميس 23 جويليا 2026 معكم في نهارك زين حتى للحتاج. برشا أخبار برشا أكتواليتي برشا موزيكا وبرشا بنا في الماتينال توا 7:21 دقيقة. الرحب بكل مستمع في الاستماع لإذاعة أكسجين أف أم. إسود صوتكم والرأي رأيكم. تنجموا تتفضلوا تكلمونا على 31 10 98 53 53 51. على ذمتكم الناس الكل كما قلت لكم وكما نعاود نأكد الصوت صوتكم والرأي رأيكم. تحية كبيرة إلى كل مستعملي الطريق سواء تاكسيات الواجهات نقل الريفي اللي تسوقوا في الكيران في كرهبكم قاسين ربي طريق سليمة. دونك أكيد بعد شوية التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم. لكن قبل نصبح بالخير على أمل معنا كوتي رياليزاسيون مرام من قسم الأخبار تسموها في المواد الإخباري للسبعة ونص ويرافقني سي محفوظ. أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا بيك. صباح الخير نادي. نهارك سعيد إن شاء الله. نهارك مسمى شتوية إن شاء الله. صباح الخير مولا. صباح أمل. صباح الخير ذات الصوت الشجي مرام الهدلي في الأخبار. صباح الخير مستمعين ومستمعاتنا العزيزات. تحية تونس.
0: تحية تونس. تحية للتوينسا وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. خارج حدود الوطن أجلوا عودتهم للوطن على خطر قالك ما يساعدناش نجي والضوء يتقص والمواطنين اللي جاوا قدموا في البيء وروحوا نظرا للانقطاع المتكرر للكهرباء. صغارهم تعبت هما تعبوا تصلوا بيا برشا فمشكون اللي كمشي راح في سقوط قدم الموعد متاع التذكرة متاعو في شوية بتو يطلع اليوم روح حتى كهوج يقولك ما عادش نجم نتحمل أكثر الوضع. نرجع بعد شوية لرئيس الجمهورية اللي قال ويجب وضع حد فورا للانقطاعات المطولة للماء والكهرباء وأعلام المواطنين مسبقا. هذا قالوا البارح. أتوا نرجع للتفاصيل إن شاء الله في غيكاب ميديا. طريق سليمة لكل مستعملي الطريق. عندك تعليق سي محفوظة؟
3: تعليق فقط على مواطنين في خارج معناها راهم ولحد الآن الفترة نتاع الصيف مازالت ما وفاتش لحد الآن وصلوا للشهر هذا معناها باثوا للخزينة العامة من العمر الصعبة أكثر من 4000 مليار. هذا ما حطوا الناس كل في بالهم باش يعرفوا ما معنى المواطنين في الخارج ودعمهم للاقتصاد التونسي. أكثر من 4000 مليار لحد الآن.
0: نعم.
3: بنك المركزي.
0: أي جيوا بعديك أشوف يلقوا ضوء مقصوص.
3: جيوا يلقوا ضوء مقصوص.
0: ضوء مقصوص في بلادهم. بعد أيام من اللهيب اللي أنهك الإنسان والطبيعة وبعد ضغط غير مسبوق على شبكة الكهرباء كما هما قالوا تبدو النهاية أخيرا في الأفق. أخيرا تحديثات وآخر تحديثات النموذج الأوروبي تأكد أنه اليوم الخميس 23 جويليا باش يكون امتداد لما عشناه اليوم قبل ما تبدأ الكتلة الهوائية الحارة في التراجع تدريجيا لتفسح المجال أمام أجواء أقل حرارة مع نهاية الأسبوع. الحرارة تبلغ اليوم آخر ذروتها بالجنوب. تبقى الرياح الصحراوية الحارة مسيطرة على كامل البلاد. الشمال وسواحل بين 38 و 42 درجة. الوسط والجنوب بين 44 و 46 درجة مع إمكانية تسجيل منتهى درجات محل قصوى. نعم نعم. وبالنسبة للغدوة الجمعة كسر بداية كسر الموجة رياح شمالية وشمالية شرقية في استعادة نفوذها تدريجيا، وبالتالي باش تنخفض الحرارة أولا بالشمال والسواحل إلى 32-38 درجة، في حين يبقى الوسط والجنوب تحت تأثير الحرارة المرتفعة بين 40-46 درجة. وتونس تستعيد أنفاسها نهار السبت ونهار الأحد، يتواصل تراجع الكتل الصحراوية نحو الجنوب باش تشمل الانفراجات شمال وسواحل 30-36 درجة، والوسط والجنوب 38-42 درجة. الانخفاض مش باش يكون مجرد أرقام على الخرائط، باش يكون فما تراجع واضح في الأحساس بالحرارة، ليالي أكثر اعتدالا وراحة وانخفاض الضغط على الشبكة الكهربائية، وبالتالي ما عادش نشهدو انقطاع متكرر للكهرباء. هذا كان ما طبعنيش عادة دونك
3: أنا يخاف من التطبيع مع الانقطاع، التطبيع خايف في برشا حاجات. على كل أنا تفاجأت البارح، أنا خرجت البارح في الليل مخر ظلمة ظلمة ظلمة تحيسة كما تقولي أنت، خرجت تفاجأت بمفاجأة، أغلب جيراني بيتي البر أولين ظلمة وسخانة، خرجوا من ديارهم ناس بيتين البرة، ثم كل جيرانك على التروتوار ويشخر.
0: أنت أغلب جيرانك بيتين البرة، وأنا جيراني كلنا قام قدام داري الصباح.
3: بعد ذلك احنا على الأقل كل واحد في البارتي
0: نقوم قديم داري الصباح، الكل هات نينجا صوتنا أمانة في رقبتك، وصلنا صوتنا، أنا باش خارجة معناتها باش نجي للإذاعة، واللي في البوستة أنت تعرف بوستة نينجا ناس تخلص، أوني لو 23 اليوم الضو مقصوص 6:30 متاع الصباح، الضو مقصوص في تينجا في البوستة متاع تينجا، مقصوص في منزل بورقيبة، ناس قاعدة تستنى معناتها في الجيراية متاعها، يقصوا عليهم الضو، حالة من الاحتقان والغليان، يعني تقص عليه الضو، تقص عليه الماء، وزيد تقص عليه النفس، تقص عليه فلوس، وتقص عليه شهريته.
3: مانيش فاهمين
0: الوضع إلى متى سيستمر. أخرج ووضحوا للناس، فسروا للناس، ما فماش اعتدال معناتها في سامحوني فماش اعتدال في قطع الكهرباء. انا نحكي معاكم ونفسيتي تعبه، انعم نفسيتي تعبه، الضو يقص 6 متاع العشيه، يعاود يرجع نص الليل ونص، ماذي ساعه يعاود يقص 4 متاع الصباح، التوا مقصوص تيجا منزل بورقيبه. يعني هل من المعقول؟ اخرجوا وضحوا للناس، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعد يتصل بينا توا بعد نفتحوا الباب لمكالماتكم، صوتكم ورايكم، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل، اقتراحاتكم زاده اذا كنت تحبوا تسمعوا كود كور تفضلوا. مرحبا.

0: بلاسيتا
1: بلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمون ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، روزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في روزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاية. وسريس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: اسني يعني متابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريلي جوبونيير ولو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: مغراوي في بنزارة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
6: نحب احسن اسواء واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفي نتاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
2: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin toujours Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Irafko, ou Bensiha Al-Karhabtik Yodou. Ou معهم تنساش قوتا. سوبا ديستريغو أفنح بيبورغي باراس الشبل أنفو لاي 70-146-598 وإلا 98-136-449. فاش متكلمون زيدة على 92-136-448 وإلا 27-957-613.
5: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقاوها مزادة برشا فاريتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي من زرت. مرحبا بالناس الكل.
7: العسل اسمه هدا، كيت هدا، او هديس هدا.
2: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العسل. تلقاو تشكيلة كبيرة من اجود انواع العسل الطبيعي، جودة بناء وثيقة من عند اهل الاختصاص. اذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العسل قبالة قهوة المدينة.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمضان الجاي؟
9: خاطر النجاح اعطاه حرية الاختيار، اما الثقة
5: هي اللي رجعته رمان وجان. أكبر نجاح مشرق ومش نسبة. أكبر نجاح هو كتلميذ ينجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمان وجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان وجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمان وجان تعلن فتح رمان وجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمان وجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29-375-850.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr
1: على www.radiooxygen.tr.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان للصوت مزيان للصوت. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
3: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام. الموعد الأخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا تم يوم أمس متابعة سير إنجاز الأقفاض الثلاثة لمشروع جسر بنزرت الجديد والمعروف تقنيا بالوصلة الثابتة، حيث قامت الصورة الجهوية بزيارة عمل تندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية الهادفة لتسريع إنجاز مجمل البرامج والمشاريع العمومية المتواصلة وأيضا جري العمل عليها إداريا، وذلك التزاما بالتوصيات السامية في الغرب. من جهتها أفادت المديرة العامة لوحدة إنجاز الجسر ليليا السيفاوي إن التعبئة المحلية والجهوية والمركزية حول المشروع أسهمت بفعالية في تقدم أشغال الإنجاز، حيث بلغت نسبة تقدم الإنجاز الفني بالقسطين الأول والثالث اللذين يجرى إنجازهما إنجازهما بواسطة شركة تونسية ما يوازي 75%، وينتظر استكمالهما في غروف الأشهر القليلة المقبلة. كما أن القسط الثاني والرئيسي الذي يجرى إنجازه من قبل المقاولات الصينية تقدم بنسبة هامة بلغت إجمالا أكثر من 25%، مع العلم أنه تم استكمال إنجاز الأسس العميقة وجري العمل على بقية الأسس المصاحبة، ومن المؤمن وصول القسط الأول من الأجزاء الخمسة للهيكل المعدني للجسر في غضون نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم استقدام بقية الأقساط تباعا خلال أشهر مارس وأبريل وماي وجوان من سنة 2027. وبيّنت ذات المصدر أن جسر بنزرت الجديد يعتبر من الجسور الكبرى في العالم بخصوصيته الفنية وذو أهمية اقتصادية وتنموية واجتماعية وحضارية، وسيكون أول طريق حزامية لمدينة بنزرت في علاقة بمحيطها الجنوي والإقليمي والوطني وأيضا الدولي. هذا يشار إلى أن أشغال القسطين الأول والثالث من المشروع ينجزان بكل نجاح عن طريق مقاولات تونسية بكلفة مالية تعادل 76 مليون دينار بالنسبة للقسط الأول، والذي يشمل أشغال الربط الجنوبية والغربية للمنطقة من خلال إنجاز طريق سريعة بطول 4.7 كيلومتر مجهزة بثلاث محاولات على مستوى كل من مفترق الطريق الوطني عدد 8 وطريق السيارة A4. وعلى الصعيد الوطني، أعرب وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي خلال لقائه يوم أمس بمقر الوزارة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا عن تطلع تونس لتطوير الشراكة بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة في مجال نقل التكنولوجيا الدفاعية وتوسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية والاستخبارات بما يتلائم مع تطور المشهد الجيوسياسي في بيئة إقليمية ودولية معقدة تتسم بعدم الاستقرار وتنمي التحديات الأمنية. كما عبر الوزير خلال اللقاء عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وبما يتميز به من عمق وتنوع وتطور مستمر يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد لا تقتصر على الإسناد اللوجستي والتقني للقوات المسلحة، بل تتعداه لتشمل مجالات التدريب والتكوين والتمارين العسكرية المشتركة، على غرار نجاح تنفيذ التمرين العسكري المشترك الأسد الإفريقي 26 الذي بين مجددا مستوى التكامل البيني والجاهزية العملياتية لأفراد القوات المسلحة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه بات بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسمياً تركيب بطارية تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. واعتبرت الشركة في بلاغ صادر عنها يوم أمس أن هذا القرار الذي يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية هو استراتيجي بالأساس. وأضافت أنه سيسمح للحرفاء المستعملين للوحات الشمسية بالاستفادة المستمرة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتغذية منازلهم حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناجمة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. في أبرز أخبار العالم، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي عسكري بأن 12 جندي أمريكي أصيبوا بجروح خطيرة جراء هجمات شنتها إيران بالصواريخ وطائرات مسيرة في الأردن ودول أخرى خلال شهر جويليا الجاري. وأوضح المصدر أن الإصابات استدعت نقل جنود إلى مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن المصابين يندرجون ضمن نحو 100 عسكري أمريكي أعلن البنتاغون تعرضهم لإصابات جراء هجمات إيرانية منذ بداية الشهر. المواد الإخبارية منتهو لكم مرام الهذي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين فام المتوفرة على بلاي ستور. في لمن أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز وعلى 104.5 ميجاهرتز على أكسجين فام الصوت.

0: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف. ومدامنا على موجة الفانسي ان الاخوه لافر فانسي تعطيكي 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم انليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنين انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجة انليميتي مع تيتي.
1: أهلنا في بنزرت، وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة وتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة، في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديميل. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفولاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتير الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وختم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
5: مهرجان بنزرت الدولي يقدم عرض بنزرت تغني. الجمعة 24 جويلية 2026، أسعار التذاكر 15 دينار و 30 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونس سيتي، لولا وأكسجين فام.
6: أكسجين فام.
5: الشيرماني.

0: الشب مامي في بنزرة جماهير رويد مسرح الهواء الطلق ببنزرة على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشب مامي. الشب مامي الشب مامي يوم لحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلة
1: زيد الريون زيد وا يلي قلبي
0: في شبابيك شارع لحبيب الجيبة ببنزر قاعة الفتنصي وعلى موقع تسكرتي بروتين مهرجان بنزر الدولي برعاية أورانج تونس سيتي لولا وأكسجين أفام راديو أكسجين أفام.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب تاني ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى تحبك اكسجين فن بالصوت العالي تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش

0: نهار كزين مع نادية الشعبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم هنا في الكود كور. تحية كبيرة للجميع. بعد شوية نتحدث عن بنزرة الكهف جندوبة، خسائر غبية وأضرار جسيمة بسبب الحرائق، تشكيات وأضرار بسبب انقطاع الكهرباء، من يعوض الخسائر؟ هيئة الصيادلة في تصريح تحذر من تضرر الأدوية خاصة للمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، والنيابة العمومية تحقق في ملابسة قطع التيار الكهرباء. الحكومات المتعاقبة أغلقت أذنيها على مطالب ستيك، هذا قالته النائبة فاطمة المسدية. ونرجع بعد شوية في بوان أكتويل التصريحات بأكثر تفاصيل، لكن نقبل وائل جسر معنا اليوم في الكوكا. مرحبا بيه.
2: مرحبا وائل جسر. اليوم وائل جسر باعتباره فنان، هو مولود في محافظة البقاع في لبنان، مولود في 22 نوفمبر 1976.
1: نعم.
2: بدأ الغناء مبكرا منذ 8 سنين عمره بدا يغني. دونك وائل جسر انطلق انطلاقة خارقة للعادة، أصبح فنان منتشر عربيا وتجاوز لبنان، وأصبح فنان عربي معروف بأغانيه الحلوة وبصوته وبتواضعه أيضا، فهو متواضع جدا ويتفاعل مع جمهوره ويلقي كذلك كلمات الأغاني بتاعه.
1: نعم.
2: لذلك أحبه الجمهور لصدقه في التعامل الفني.
1: نعم.
2: سيكون ضيف في بنزرت
1: أكيد ده. سوف يحيي حفلا غنائيا بفعاليات الدورة 43 بمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 لو 28 جويليا 2028 مع الفنان التونسي رؤوف ماهر.
2: الاثنين قامات كبيرة.
1: اي نعم.
2: بين
1: نعم.
2: تونس وبين بين بين لبنان بين البقاع، خلينا نقولوا
1: سهرة
2: الفينيقيين
1: باش تكون
2: يلتقيوا مع الفينيقيين نتاع تونس.
1: سهرة باش تكون استثنائية تجمع بين وائل جسر رؤوف ماهر على ركح مهرجان بنزرت الدولي 28 جويليا 2026. تحية كبيرة للجميع، نخليكم مع غريبة.

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: برر تصيفك مع ناتيو فريز ولا بنين تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
0: ناتيو برر ناتيو برر
1: ناتيلي بتبيع خير
2: الشاب ماني

0: تنامي في بنزرة. جماهير رواد مسرح الهواء الطلق ببنزرة على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشاب مامي. الشاب مامي الشاب مامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلة. تباع تذاكر في شبابيك شارع لحد بورقيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزر الدولي برعاية أورانج جيني سيتي لولا وأكسجين أفام.
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام. ما لزورونا تريك بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة من نوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LNB سولار كامباني تنور لك حياتك.
3: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بنتها. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النور مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 252 479 252 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
4: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للتسيف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

خلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98.

0: 118 231 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بزرت كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم. الكترومناجي من احسن ما فما. بزرت كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرت كوزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
0: الكونفور تبدأ من اول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتير الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخطب ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكسل معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم عرض بنزرت تغني. الجمعة 24 جويلية 2026، أسعار التذاكر 15 دينار و 30 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أوكسيجين أفام. الشاب ماني

0: أمامي في بنزرة جماهير رواد مسرح الهواء الطلق ببنزرة على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشاب ماني. الشاب ماني
1: ويا
0: الشاب ماني يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلة.
1: تزيد الريو تزيد و يلي قلبي
0: تباع تذكر في شبابيك شارع الحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفطنسي وعلى موقع تذكرتي بروفان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جيني سيتي لولا وأكسجين أفام.
2: أكسجين أفام.

من بنزرت من أرض الجمال من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفهم تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفهم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفهم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفهم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معكم وبيكم نواصل الطريق.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيوا على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقت ويعطيها، تتجمع في سنادق قلوع ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام، وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم يجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ومسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
2: مرحبا بكم الناس الكل في دورة المرشي. لسعد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح النور نادية، صباح الفل، تحية ليك ولك.

0: الرجل ما دي ساعة متاع العيد بعد ما قص الأربعة متاع العشية معناتها من الأربعة متاع العشية ما في ساعة ونص وما بعد عاود يقص الخمسة وأربعة.
1: ياك البارح زاد ما جنيت زاد حتى العشية بديت شوية حتى جات نتاع ماء صحيح في غاب العلوي معناتها الماء مخصوص عليهم عندهم الجمعة مخصوص ما فماش ماء إلا بالتدخل معناتها السلطات المحلية طافت على أساس إنه باش يكون يرجع لهم الماء اليوم مناطق أخرى زاد مسكين كان في أوتي بارك فازا في الحويط في أوتي جديدة الزقب في أيضا من زويتينا البريج معناتها مناطق قدم يقول لك راهو ساعات الماء تقص خاطر أوتوما كيكمون تقص الضوء يا نادي الماء خاطر يمشي معناتها السوبريسيون معناتها كيما موتورات تفيق مش تخدم الماء هذيك اللي باش تقول شيء يقص عليها معناتها اشكال حتى في تلك المدينه كما قلت زاد هنا يقص ويرجع الضوء كيف كيف فما حتى العائلات حتى الناس تسخن في القريه ماكلتها فزت معناتها خضرتها فزت هنا في الفريجدارات مع برشا الناس تتذمر تقول لك راني نشري كعب الغله ولا نشري معناتها الخضره كلها فزت في الفريجدار اليوم حتى القريه معناتها تحسها الناس شويه شويه خايفه ديما من الضوء اللي ما عاودش ينقطع معناتها وتقص عليهم معناتها اشكال كبير وكبير برشا معناتها هذيك المشكل راهو احنا استقالة المواطن كله يقول لك احنا رانا معناتها اجراءات تاع الدوله معانا مع الدوله لكن راهو عارفيني حد معناتها تحطني ساعتين كل ما يرجع لك العشر يرجع لك العشر كل ما هذه معناتها ثلاث سوايع راه ثلاث سوايع عارفيني وقت محدد على الاقل انا نافع احتياطاتي ونعرف وقتاش يرجع الضوء ونعرف وقتاش معناتها باش يقص الضوء المشكل انه حتى تبدا ساعات مثل البلانيفيكاسيون اللي عاملينها يقول لك راه الباص هذيك ماهيش موجوده ونقص عليها الضوء الطبقه مش موجوده ونقص عليها الضوء هذا الاشكال الكبير قاعد يتعاني فيه معناتها الناس كلها بحق تذمر كبير وكبير برشا خاصه مقطع عند اصحاب المحلات المداجن اللي باعوا في الدجاج مسكرين نادي ما مشيخ الزازاره زاد ما ربحوش
0: الكوش زاد كيف كيف
1: خايفين على السياحة من الناس كلها الدجاج هذا كيف كيف قلت راهو الناس ما يستربح ما فماش قاعد يقول لك يا خويا يفسدني انا الدجاج يذبح ويفسدني هذا الكواش هذا يلزم على قلوبه ما خي يدور شويه ويصاف ويقص عليه الضوء معناتها هذه الاشكاليات اللي قاعده اليوم خاطر الناس ما تعيش ما عندهاش المعلومه ما تعرفش وقتاش يقص الضوء وقتاش يرجع الضوء ان شاء الله نقولوا الازمه هذه تعدى نادي احنا صبرنا البرشا مازال شويه ان شاء الله مع انت راجل طقس يقولوا بحسب مع خبراء في الرصد الجوي انه ان شاء الله نهار الجمعه والسبت والاحد تنخفض درجه الحراره ان شاء الله انا موجه الحر طولت برشا ومعناتها ان شاء الله من هنا لنهار السبت لحد تنقص تنقص زاد معها القطاعات هذيا نتاع الكهرباء ونتاع الماء خاطر بلاش ماء وبلاش كهرباء تعرف نادي الحياه تولي صعيبه وصعيبه برشا.
0: نعم به الاسعار يا صاحبي
1: الاسعار يا نادي الاسعار في نجم الفلفل الموجود من 1500 حتى 1600 1700 حتى 2000 ماكس نتاعو فما فلفل الحلول زاد موجود من 2400 حتى 2400 3000 فما زاد الفلفل الاحمر تاع الهريسه يا نادي هذاك اللي يحب يعمل هريسه معناتها مش الهريسه الشايحه لا الهريسه الاخرى في الصندوق ب 20 دينار فلفل احمر معناتها بالدرون الطماطم موجوده من 700 حتى 800 توصل حتى دينار 1200 الباية والسيريز موجوده ب 700 حتى 1500 وحتى 2000 الطماطم الجديده هذيك سيريز البطاطا موجوده من 1700 حتى 1800 توصل حتى 2000 البصل الصيفي الاحمر والابيض من 700 حتى 800 يوصل حتى 1200 1500 الباية الخسوة اللي تجي من 1200 حتى 1500 حتى 2000 من كعبة الليتون دي نبتوس في الناري ب 2500 الربطة خضار ورقية من 600 حتى 700 القراع الأحمر بزوز كيلو ب 2000 كيلو فمش مبيع البرج ب 1500 حتى 2000 القراع الأخضر موجود من 1500 حتى 2000 من 2500 بوتنجيل من 1500 حتى 2000 من 2500 ودي جمرة موجود من الدينار حتى 1500 الخشين الباقي من 2500 حتى 3 دينارات الموجود استبنات من 5 دينارات اللوجة الحمراء 6 دينارات 500 الخارس موجود 3 دينارات 500 حتى 400 يوصل 4500 القناوية الفشيرة 500 والمتوسطة بالفين والجيدة موجودة من 2500 حتى 3 دينارات الثوم العوالي نادي بالعروس فهم 6 دينارات حتى 7 دينارات 500 والروس 7 دينارات حتى 10 دينارات النعناع نقدر الربطة 600 فرنك التونجية الخضراء 2 دينارات 500 الربطة والعبود الثانية الدينار الغلة نادي في مدينة دينار التفاح موجود من 2500 حتى 3 دينارات 500 حتى 4 دينارات 500 قوت بقايا موجود من 3 دينارات 3 دينارات 500 هذا يجي شوية المتوسط 4 دينارات حتى 5 دينارات والرويال الخشين 6 دينارات و500 الكيلو العويمة الكحلة والصبرة موجودة من 4000 حتى 6000 حتى 6 دينارات 500 الدنيا موجود 600 حتى 900 حتى 1100 كيلو مش كلها الكعبة كعبة ب 3000 البطيخ البطيخ اللي لاحظناه لافانيا نادي طلع صوم النهار كيلو 19 نهار 3 يخدم دينار 1200 البارح وصل حتى ل 1400 1500 فيما ما كيما قلت نحكي 3 من 1300 حتى ل 1400 حتى ل 1500 فمش

0: يعني الكعبه الكعبه يمكن 500 البطيخ الاصفر موجود من 1400 حتى اسمه من 1200 حتى 1400 كيلو العنب موجود من 5500 حتى 9 دينارات ولا 11 دينار الاكحل والاصفر اللوز الرفرافي ب 4 دينارات كرموز ب 18 دينار والخوخ المكعبر موجود من 2 دينارات حتى ل 3 دينارات الجيد ناديه ماهوش كشين الدجاج الحي نادي الفروج تاع اليوم من 10 دينارات حتى 20 دينار كما كنت نحكي لك نادي الدجاج المدفوع وسكالوب محمد العلوش ما فماش كاينات هذوما خاطر تعرف ما فماش ناس ما لفتش على اساس انه خايف على السلعه تفشل الاسماك كنا البارح جات الاسماك البارح فما البوغا ب 7 دينارات حتى 10 دينارات الشلبه ب 7 دينارات والماكرو ب 12 دينار اليوم كنا كامل البوغا البوغا الخشينه ب 10 دينارات اليوم الصباح هذه نادي زورتنا اليوم سوق اسبوعيه بروتيك كما قلت تقصر اليوم اهون شويه من البارح ناس طلعت وروحت على روحها ان شاء الله معناتها احنا كل الازمه هذه وتعدى ان شاء الله ربي يفرج علينا يا نادي الناس كل
1: ان شاء الله هذا نتمنى للجميع تحيه كبيره ليك الاسعد نسلم عليكم في بوتيك ربي يعطينا على قد جهودنا شكرا لزميلنا الاسعد الفروجاني تحيه كبيره للجميع طريق السلام لكل مستعملي الطريق نهاركم اسعد الايام
2: ناتيو
3: برر تسيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بالنا تخليك تقول ناتيو بتبيع خير
4: فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتر من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتر للجارانتي عامين كاملين بالسوق ولا في الاحلام ما نزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
5: اغلى فاتوره في فاتورتك هي فاتوره ستيك ولا شنو الحل ال ام بي سولار كومباني هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولار نتاعهم يحول كل غيوم سولار لطاقه باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك اقل وطاقه اقوى اكيب كامله تبع كل انت قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى اكونت من كلمنا على 98-145-705 والا 72-482-071 وإلا مرحبا بك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كمان تونس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق ألين بي سولار كامباني تنور لك حياتك
6: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بنتها كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العمادي شارع حسن النور مقابل بشار جانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781-99-985-283-279-419-252 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لنظائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
7: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: برر تسيفك مع ناتيو فريز ولا بنيت فرشيكة على غيني معك في الخدمة في البوس في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
0: ناتيو برر ناتيو برر برر ناتيو برر
1: ناتيلي بتبيع خير
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النور مقابل بشار جانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 583 282 75 419 252 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيت اوبسيون هذا الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار والنوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز سيارتك تستنى انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
4: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي اريستوكار معنا التجربه مش مجرد كرهبه هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه سوسيتي اريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24 سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي اريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
5: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيط في الصف البنكي وما لقيتش بهوين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.
6: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين
7: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري الثقة تتربح السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفو لاين 29 375 850.

0: أوكسجين اف ام،
1: أوكسجين اف ام بالصوت العالي.
0: بصوت العالي.
1: أخبارك بأوكسجين اف ام، الموعد الأخباري على موجة أوكسجين اف ام. مرحبا. جهويا احتضن دار ثقافة غزالة يوم أمس يوما تحسيسيا لفائدة التلاميذ والناشئة حول مخاطر الإدمان على الرهان الإلكتروني، وذلك في إطار برنامج الإحاطة بالشباب خلال العطلة الصيفية تحت إشراف معتمدة غزالة والمدير المؤسسة الثقافية. هذا وأكد مدير المؤسسة أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب بمخاطر الرهان الإلكتروني من خلال برنامج حواري وحلقات بودكاست وشهادة حية تبرز انعكاسات هذه الظاهرة على الأفراد والمجتمع، حسب مراسلة خالد الهندي. وعلى صعيد الوطني، أكد كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز فتح المسلمي أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد عدد من رؤساء أقاليم ورؤساء وحدات في الشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية تكرر قطع الكهرباء. وقال في تصريح إعلامي اليوم: كنا ننتظر في لجان فنية لتحديد المسؤوليات، لكن الموضوع تعهدت به النيابة العمومية، معبرا عفوا عن أمله في أن تصفي التحقيقات إلى الكشف عن ملابسات قطع الكهرباء. ورجح المسلمي عودة تدفق الكهرباء بشكل متوازن تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة، مراجعا أسباب انقطاع الكهرباء إلى ضعف الإنتاج مقابل كثرة الاستهلاك، وهو السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم تنبيه الطرف النقابي ومذكرات الإدارة العامة لستيغ، ورغم المسابقة على مشاريع عمومية لإنتاج الكهرباء منذ سنة 2018 في حدود 500 ميجاوات، ورغم ذلك لم يتم إلى الموضوع الأهمية اللازمة ولم ترى تلك المشاريع النور. وأضاف المتحدث بالقول: نستغرب من إيقاف بعض مشاريع الطاقات المتجددة على غرار مشروع في صخيرة بقرار سياسي رغم رصد التمويلات اللازمة، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الطرف النقابي ليس ضد الاستثمار في الطاقات المتجددة. أكد عميد المهندسين التونسيين المهندس محسن الغرسي إن القرار في الشركة التونسية للكهرباء والغاز لم يعد صادرا عن مهندس، بل عن أطراف أخرى لا علاقة لها بالعلم وفي أطر أخرى، حسب تعبيره. وقال في تصريح أعلامي اليوم الصباح: عمادة المهندسين نبهت منذ سنة 2022 لخطورة العجز الطاقي، وقدمت سنة 2022 دراسات تفصيلية تضمنت تشخيصا وحلولا لتفادي العجز الطاقي في تونس، لكن لم تتفاعل أي جهة مع العمادة. وفي أبرز أخبار العالم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن المحكمة الجنائية الدولية تضم مجانين ومختلين عقليا، وأنه من المستحيل أن يحاكم أي مسؤول سياسي أو عسكري أمريكي أمامها، لأن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على معاهدة إنشاء المحكمة. وأضاف للصحفيين في مانيلا: إذا أراد الناس التوقيع والانضمام إلى تلك المنظمة الغبية فليفعلوا، لكننا لن نكون جزءا منها ولن يتمكنوا من تطبيق ولايتهم القضائية على الأمريكيين. نهاية الموعد الإخبارية، منتولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين اف ام المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان. أكسجين اف ام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين اف ام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين اف ام، الصوت صوتكم وراي رايكم.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: جلاسيتو ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء روزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في روزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والمليه. وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: صناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريلي جو بونيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57-039-00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin toujours Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayati amina. Majmoua wes aw kbira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensih al karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 و إلا 98-133-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 و إلا 27-957-623.
5: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاوها مزادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني. وزادا تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: العسل شنو هذا؟ كيت هذا؟ او هادي هذا؟
9: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويليه الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبه سوق العصر. تلقاو تشكيله كبيره من اجود انواع العسل الطبيعي، جوده بناء وثيقه من عند اهل الاختصاص. اذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصه. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعه 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قباله قهوه المدينه.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
11: خاطر النجاح اعطاه حريه الاختيار، اما الثقه
5: هي اللي رجعته رمانوجان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29-375-850.

لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق.

0: ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معانا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه، ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: مهرجان بنزرت الدولي يقدم عرض بنزرت تغني الجمعة 24 جويلية 2026. أسعار التذاكر 15 دينار و 30 دينار. للحجز زوروا موقع تسكرتي.تن. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أوكسيجن أفام. الشاب ماني

0: الشمامي في بنزر. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزر على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلا.
1: انتي دري وانتي دوا يلي قلبي.
0: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزر الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أف أم.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين FM موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبدو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتين شوفوكم متعانقين سوى رابحين ولا خاسرين. وعشقي للسبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين يدينا، وصوتك في أكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش،
3: راديو أكسجين FM.

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي دمع الحزن لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جودة وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب اي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت، طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
7: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان
1: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. موعد جديد من لازم كالعادة ديما معاكم من الماضي ساعة حتى الماضي ساعتين ونص معاكم في مواضيعكم زادة كيف في إشكالياتكم ومعاكم في الوضع الصعيب اللي قاعدين تتعداو به، وإن شاء الله تنفرج الأزمة بشوية مع انخفاض درجة الحرارة وعودتها أمور نقولوا المعادلات العادية، لخاطر اللي صاير ماهوش عادي واستثنائي، وديما نقولوا الحمد لله على ما يعطينا ربي وإن شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف. اللي صاير استثنائي لازم تدابير استثنائية وإجراءات استثنائية، وكل عادة ديما نفشلوا في تخطيط الأزمة ولا في الجيستيون كيف نقولوا في التصرف في الأزمات في تونس. هذه الإشكال الكبير نتاعنا، يقعد ديما إشكال كبير كان إشكال اتصالي ومازال متواصل إشكال اتصالي. حالة غضب احتقان سجناها البارح في عديد المعتمديات في ولاية بنزرت، زرزونة، منزل عبد الرحمن، منزل جميل، فما زاد كيف غلق للطريق الوطني عدد 8 قبيلي في عدد 8 ولا تناخذ تفاصيل انتوكا بعد شويه من عند عبد الرحمن. اما سوكي يسير غرق الطريق في الختمين وسبب نتاعو زاد كيف انقطاع الكهرباء. كل الاحتجاجات اللي عندنا في ولايه بنزرت اليوم باش نسلطوا عليها الضوء باكثر تفاصيل. زاد كيف ترى نواب شعب متغشين برشا وفي حاله غضب كبير، لانهم هو بيدهم قاعدين يتحملوا في ضغط نتاع النواب نتاعهم نتاع ناخبينهم بلوتو ابناء جهتهم اللي قاعدين هو بيدهم يتواصلوا معاهم. دونك تشوف الوضع اللي فيها سيرين بوسند البارح، تشوف الوضع اللي فيها مجدورين الورغي ولا مجد الورغي كيف زاد البارح، تفهم الوضع اللي عندنا في البلاد. دونك بعد شويه ان شاء الله تكونوا حاضرين معنا ناخذوا اكثر تفاصيل. سيرين بوسند تكون حاضره معنا، عبد الرحمن زاد كيف ناخذوا نشوفوا الوضع في العاليه في الختمين بالتحديد شنو اللي صاير. زرز هنا مز عبد الرحمن، كل المناطق اللي فيها احتجاجات في ولايه بنزرت نحكيوا عليها باكثر تفاصيل. لكن البدايه كالعاده ديما ندلوكم في اكسجين وهما ديما مدلينكم، وبعد افتتاح مقرهم الجديد اليوم يجوا بحذاكم ببروموات واسعار باش تكون خياليه ان شاء الله لزياره بيوت الرحمن، وخاصه كي نحكيوا على العمره اليوم ظهر لي ما عندهمش منافس في الـ في الـ في البلاد وكاله البلد الامين. خنبدا بها هي بيان سور سي مصطفى تونجيك. اما قبل ما نبدا بها بيان سور وكاله كما قلت البلد الامين هي رقم واحد تقريبا في البلاد.
1: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 252 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
0: مصطفى جميلي مساء النور، مرحبا.
2: مرحبا بكم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. شرفنا باش نكونوا معاكم في اكسجين افام.
0: مرحبا.
2: احنا ديما كي نقصدوا اكسجين افام نكونوا في عائلتنا
0: دار داركم،
2: واحنا كي نقصدوا اكسجين افام لا لشيء، انه باش نكونوا عندنا بشرى ساره للي ناوي يمشي للعمرة في الموسم هذايا، واللي يقول عمرة يقول البلد الأمين بإذن الله. السنة عندنا برنامج تاري وأسعار لا تقبل المنافسة.
0: بالضبط، والناس كل تلوج ديجا على العمرة وتحب تاخذ تفاصيل العمرة وشنو فهم وما فهمش. تيسير بن طاهر مساء النور، مرحبا.
3: مساء النور، أهلا عسلامة، مرحبا. فرحانة برشا لينا موجودة بحذاكم اليوم، خاصة كما قال لك خويا مصطفى جميلي، جايبين معانا بشرى سارة لضيوف الرحمن وعمارة بيت الله الحرام.
0: إن شاء الله مبروك المقر الجديد.
3: عايشك عايشك عايش خويا، يبارك فيك.
0: اليوم ظهر لي ساعة قبل كل شيء نحكيو مقر سي مصطفى. الادريس الجديده لازم يحفظوها بالكدا الناس، خاطر لو جا البلد الامين وين خاطر ما يجموش يبدلوكم في مواعيد كبيره.
2: معلوم احنا تويك المقر نتاعنا موجود في شارع حسن النوري في حومه الشرفه، واحنا ماشيين من المونجيلا قبل الرون بوان نتاع حومه الشرفه نتاع الفلاحه.
0: مندوبيه الفلاحه
2: فما عماره جديده تبنات وانت ماشي من المونجيلا لحومه الشرفه على اليسار عماره العنابي. المقر متاعنا موجود في الطابق الأرضي
0: بالضبط قدام باشير بالضبط
2: قدام باشير وقدام ياسين اللي بيع الفلاحه زاد
0: بالضبط قدام بالضبط. باشير هذاك الروبير اللي يجمو يعرفوا الناس الكل لان ما يعرفوا باشير باش دونك هذاك المخرج الجديد نتاعكم
2: وكان بلد من جديد واحنا يعني كما نقولوا العمره بالنسبه لنا احنا هي راي مش مجرد انك تمشي للعمره ماهيش رحله عاديه العمره راي رحله ايمانيه فيها برشا حاجات يعني يلزم يكون تتوفر للمعتمر اللي هو ضيف للرحمن يلزم تتوفر له لانه المعتمر يطلع يطمح لحاجات برشا حاجات مش كان انه باش يعمل عمره ويقعد في الوتيل ولا يعني الظروف لازمها تكون غديكة حسب تطلعات المعتمر
0: مريح
2: والواجب نتاعنا هنا شنو ان نجعلها عمره ميسره والمحافظه على نفس الخدمات الراقيه يعني احنا كي نرخصوا في العمره راي الخدمات نتاعنا ديما طالعه يعني احنا ولا. المستوى نتاع وكاله بلد الامين بنزرت ماهوش باش يتيح على خاطر السوم نقص
0: بالضبط هو يخاف المواطن في هذيك يعني كي يطيحوا في السوم انت
2: يعني احنا باش نحافظوا على نفس الخدمات والجوده وانا ننصح المعتمرين ولا اي انسان مشتاق باش يمشي البيت ربي انه ننصحوا باش يسارع للتسجيل ويكونوا معانا عند توفير العروض المناسبه والاستفسار من حقه انه يستفسر على جميع البرنامج يعني يزمو يستفسر على كل شيء واحنا العروض متاعنا باذن الله سميع العليم باش ترضي الجميع وباش ترضي اللي كل ناوي باش يمشي للعمره
0: بالضبط البلد الامين اليوم تيسير كما قال سي مصطفى انه هي الوجهه رقم واحد اليوم عندنا في بنزرت اذا نحب نمشي نعمل عمره تكون بكاليتي باهيه نتاع سيرفيس ونتاع اقامه نتاع الاعاشه نتاع الحاجات اللي يعيشهم غاديكا لكن اون ميم تو حتى كي تطيحوا لنا السوم يقول لك ماذا بينا نقعدوا في نفس الجام ما نطيحوش
3: بطبيعه هذا حاجه اكيد هذا حاجه ما يستغربوش منها يعني المعتمرين نتاعنا على خاطر احنا اليوم كي نجيو نعملوا لهم برومو ولا نخفضوا في السعر يعني راني حافظت لك على نفس الجوده كي نقول لك راني نعطيك فندق 5 نجوم نعطيك فندق 5 نجوم نفس المسافه بين الفندق والحرم كي نقول لك نعطيك خطوط مباشره نعطيك خطوط مباشره يعني كي تشوف السعر يعني منخفض ساعات العبد يقول لي مادام السعر منخفض يعني فما
0: حاجه
3: في الموضوع
0: بالضبط
3: لا احنا لي انا اليوم نعطيك سعر منخفض خطوط مباشرة خطوط سعودية احنا ان شاء الله نخدم عليها سنة بقدرة ربي كما قلنا لكم مرة أخرى كل جمعتين عندنا رحلة بإذن الله الفنادق فنادق 5 نجوم وعندي مفاجأة كبيرة اللي أنا باش نخدم على فندق مطل على برج الساعة ثمان فنادق اللي كنت نخدم عليها قبل بالطبيعة
0: بالطبيعة كل ما تقرب الحرم
3: كل ما يزيد يغلى السوم لكن احنا باش نخدمه بسوم اللي كنا نخدمه به قبل وارخص زيت لكن باش نحافظ على نفس الجودة يعني بطبيعة أسبوع مكة أسبوع المدينة خطوط مباشرة كل شيء يعني كل شيء باش نخليه هو بيده لكن باش نخفضه في السعر
0: واضح شنو حكايه الاسبوع هذا السحري اللي داخل
3: باهي انا باش نعمل اسبوع مفتوح
0: هاي
3: اسبوع مفتوح ان شاء الله يبدا نهار الاثنين الاسبوع المفتوح هذا
0: نهار
3: الاثنين هذه ان شاء الله معناتها اي واحد باش يجي بحذانا وباش يقصدنا للاجونس نتاعنا اللي هي موجوده في شارع حسن النوري في عماره العنابي مقابله باشير معناتها البيبان نتاعنا مفتوحه للجميع يوم الاثنين ابتداء من يوم الاثنين عندي اسبوع مفتوح الاسبوع المفتوح هذا شنو فيه؟ عندي جماعة المولد عمرة المولد النبوي الشريف اللي هي نهار 15 أوت إن شاء الله بإذن الله رفقتي أنا ومصطفى جميلي معناتها تيسير بنتار ومصطفى جميلي باش يكونوا موجودين فيه باهي هما العباد
0: 15 أوت
3: نهار 15 أوت هذه عمرة المولد النبوي الشريف احنا الأيامات اللي فاتت بمناسبة الافتتاح عملنا برومو لمدة 3 أيام كي لقينا فما طلب وقينا العباد تحبنا نزيدوا نفرحوا بها أكثر وأنا مازلت نحتفل بالافتتاح بما أني مازلت نحتفل بالافتتاح عملت أسبوع مفتوح احتفالا بالافتتاح مازلت نحتفل يا أخي
0: أفراح متواصلة
3: بالطبيعة باش نعمل لهم أسبوع مفتوح الأسبوع المفتوح هذا شنو فيه؟ في بلاصة 498 عمرة المولد النبوي الشريف باش نخليها لهم ب 495 زدت مددت أنا في بريود نتاع البرومو معناتها
0: هذه في عمر 400
3: 400
0: 890
3: تولي 400 590
0: اوكي
3: في فندق 5 نجوم اطلاله باش تكون على برج الساعه اللي انا من الاول ما كانتش الاطلاله على برج الساعه راني
0: بالها
3: كانت فندق لانفينيتي انا طريقه اش نخدم منهم فندق الميسا جراندز اللي هو اقرب للحرم من فندق لانفينيتي في نفس النهج سارع أجياد هو بيرو بطبيعة حاجة بيه
0: نجوم ويطلع
3: أي مطلع على أبراج الساعة ميسا جراند باش نخدم عليه إن شاء الله ذي مفاجأة حتى اللي قيدوا ما في بالهمش
0: بيه
3: لا ما في بالهمش
0: 4,590
3: 4,590
0: عمرة المولد اللي هي 15 أوت
3: اللي هي 15 أوت وعندي حاجة واحدة أخرى احنا عمرة سبتمبر إن شاء الله عمرة شهر سبتمبر تكون السوم نتاعها ابتداء من 3,390,000
0: 3,390,000
3: أي اللي بشي يسمع السوم بشي يقول لي هذه عمرة اقتصادية لا ماهيش عمرة اقتصادية نفس الوقت لهم بيدهم خطوط سعودية معناتها خطوط مباشرة ونفس الوقت لهم بيدهم
0: 5 إتوال
3: كما عودتهم أي بطبيعة بشي يكون عنا رحلة أول سبتمبر وبش تكون عنا رحلة آخر سبتمبر إن شاء الله اللي أول سبتمبر بش تكون ابتداء من 3,390,000 آخر سبتمبر بش تكون ابتداء من 3,690,000
0: 690
3: أي إن شاء الله خطوط مباشرة سعودية فنادق نتاعنا 5 نجوم بنفس الخدمات بنفس
0: كل شيء. تذكرني بالأسعار خاطر ندخل بعضي 4,590,000 عمرة المول اللي هي اللي توم بيان سور تجي 5 إتوال مطل على الأبراج معناتها وقريب برشا الحرم نصور حاجة مزيانة برشا سي بوصة ظهري لهنا كما قلنا اكثر حاجه سورتو كي باش يبدا اللي ماشي خاطر اليوم شفنا العمره ما عادش نحكيوا على ترونش داج معين شفنا العمره هبطت حتى للشباب اللوطه معناتها وليت صغار في العمر ويحبوا يمشيوا عمره اليوم
2: وحاجه تصر برشا انه كي تلقى شباب ولا يحب يمشي للعمره شباب ناشط ما شاء الله يحب يمشي للعمره وانا نشجعهم وكل واحد يقصدني في الوكاله وهو شاب ونافع يحب يمشي للعمره انا نسهل له في كل شيء بإذن الله سميع العليم
3: يلقى التشجيع
2: وكل شيء وأنا من المنبر هذايا ننصح كل من يرغب في العمرة الموسم هذايا أنه يتصل بنا بكل صدق لأنه عنا عروض ممتازة للغاية عروض كبيرة برشا على مدار الموسم وهذا الكل راهو علاش كل قايل علاش صدقنا راح المعتمر ونحبه كيما اللي عنده كيما ما عندوش يمشي
0: لسوهم برابور الوقت ذاك اغلى في العاده
2: هي الاسوان تو حاليا أي. يعني من المولد وانت ماشي باش تكون في ال 4,800 4,890,000
0: هذاك هو السوم
2: هذاك هو السوم نحكيو على عمره الرفاهه راهو
3: خاطر
2: مش عمره اقتصاديه يعني وتلقرا بالحرم وكاتيجوري نتاع 5 و4 نجوم
0: ايوا
2: يعني باش تلقاها ديما في السوم هذاك من 4,800,000 دوائر 4,800,000 صعيب باش تلقى اقل اللهم عمره اقتصاديه بالنسبه لنا احنا السوم اللي قالت عليه اختنا تيسير راهو ماهوش عمره اقتصاديه
0: بالضبط
2: وبطبيعه الحال اللي باش يجينا للوكاله ويستفسر له الحق ونوريه الوتله نتاعنا ونوريه برنامجنا
0: بالضبط دونك يعني انتم حاولتوا تطيحوا في السوم تخليوا نفس الكاليتي
2: نفس الخدمات هي بيدها
0: باش تقعد عمره راقيه ماهيش
2: عمره اقتصاديه
0: بالضبط تيسير ميساج الناس يسمعوا فينا يحبوا يعرفوا زاد شنو يقول لك عمره نتاع المولد 15 اوت 4,590,000 كانت 4,890,000 ولات 4,590,000 شنو يلقاو في البرنامج؟ وتيل 5 اتوال فهمنا مثل الابراج وقريب الحرم البرنامج شنو فيه؟
3: باهي في اسبوع مكه في اسبوع المدينه بطبيعه فما مزارات العاديه اللي ما في اي عبد يعملهم معناتها اي اجونس توفرهم معناتها
0: بالضبط
3: لكن احنا انا ومستجمين اللي هما يعرفوا علينا في العاده انه عندنا مزارات استثنائيه انا اليوم نقول لك العمره نتاعي راهي على خطى الحبيب المصطفى كيفاش معناتها راني انا فما مزارات استثنائيه نعملهم لك
0: ماهوش الكلاسيك اللي يعملوه الناس الكل
3: صحيح بطبيعه المعتمر التونسي ديما يطلب يقول لك ماذا بيا انا في البرامج ما نحبش نعمل عمره واحده الله يبارك نوفروا لك مش عمره واحده نعمل الثانيه والثالثه والرابعه ان شاء الله في نفس الاسبوع يعني
0: فهمت
3: بطبيعه كي نمشيو للمدينه فما برشا مزارات نعملوهم لهم ماذا بينا اي بلاصه مشيلها الرسول صلى الله عليه وسلم او شرب منها في بئر من الابار النبويه اللي هي يعني مبارك ببركه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني احنا البرامج نتاعنا باش تكون هكا باذن الله بالطبيعه في كل بلاصه احنا معاهم هذا يعني اللي يعرفوا علينا في العاده وبالطبيعه باش تكون فما خدمات اخرى ان شاء الله باذن الله
0: بالضبط عمره شو اسمها سبتمبر موجودين
2: عمره سبتمبر موجود
0: لا انتم موجودين فيها
2: موجود مصطفى جميل ان شاء الله
0: اليوم مصطفى ولا خاطر هو بار العمره بار سوما يسلوا مصطفى تيسير موجودين ولا ماهوش موجودين
2: لا مصطفى جميل موجود
3: باذن الله
0: موجود دونك خلينا نعملوا ريكاب عندنا 4,590,000 هذه عمره المولد
2: مولد
0: وتي 5 اتوال موتر على الابراج قريب الحرم حاجه مزيانه على الاخر باهي. وعندنا اوت، عندنا سبتمبر زوز،
2: عندنا سبتمبر
0: واحدة اول سبتمبر، واحدة النص الثاني نتاع سبتمبر، هكا
2: الثاني نتاع سبتمبر
0: اول سبتمبر،
2: اول سبتمبر نهار 12 سبتمبر باش يكون السعر نتاعها ابتداء من 3 ملايين و 690 دينار.
0: هذه 12
2: هذه 12 390
0: هذه الشطر الاول.
2: فما عرض اخر اللي هو 3 ملايين و 690
0: بالضبط، هذا هو زوز الاسوام
2: الاخر. وزوز راهم فنادقهم خمسه نجوم،
0: ماهيش عمره
2: اقتصاديه، ماهيش عمره اقتصاديه، لانه اللي يسمع السوم هذايا يقول يستغرب يعني.
0: بالضبط
2: هاو على العلن نقولوا راي خمسه نجوم
0: بالضبط.
2: وبالنسبه لعمره 26 سبتمبر باذن الله السميع العليم باش تكون ابتداء من 3 ملايين
0: و 690
3: 690
2: نعم.
0: دونك فوالا هذو هما الاسعار، وزوز في المتناول كما قال لك سي مصطفى، تقعد في نقعدوا في الجام نتاع العمره المرتاحه المريحه، ماهيش الاقتصاديه بالسوم هذايا بيان سور. 3 ملايين و 390، وفما في نص ثاني سبتمبر 3 ملايين و 690.
2: نزيد نوضح بالنسبه للمولد النبوي الشريف عمره 15
0: اوت
2: هي باش تكون على الخطوط السعوديه خط مباشر، باش نهبطوا في جده باذن الله السميع العليم، والمرواح باش يكون
3: المطار المدينة.
2: من المطار المدينه هي. يعني هذه ميزه انك مش باش ترجع للجده، يعني فما وقت باش تربحوا
0: راح.
2: والرحله نتاعنا ميزه اخرى انها باش تكون الصباح، يعني النهار ما راحش عليك
0: بالضبط،
2: ما خسرتوش النهار،
0: تخرج منه النهار توصل
2: النهار توصل النهار يعني النهار ما خسرتوش، باش نخرجوا باذن الله. هذه باش تكون ب 4590 نتاع 15 اوت
0: بالضبط.
2: بالنسبه لعمره المولد النبوي الشريف عندنا رحله اخرى نهار 29 أوت. وهي هذه باش يكون سعرها زاد باهي برشا، نهار 29 اوت باش تكون 4 ملايين و390، يعني ماناش خارجين من التخفيضات.
0: اي عرفت قاعد نمشي ونطيحوا نفس القام،
2: ماناش خارجين من التخفيضات.
0: الاوقات مهمه.
2: واو اللي باش يقصدنا في المحل الغديكة راهو باش يكون عنده مفاجات اقوى من اللي نحكيوا فيه لهنايك.
0: حاسين نشوف التابلو قدام مصطفى كل الاسعار في الاربعه في الثلاثه هذاك هو معناتها الاسعار. ما نحكيو على وتلا، نحكيو على وتلا راهو 5 اتوال، راهو ما نحكيوش على اتوال عاديه تيسير معناتها
3: بالطبيعه،
0: خاطر هو باش تلقاها رخيصه تكون يقول لك ميساش نعمل اسكال ومش خطوط سعوديه وميساش اوتيل 3 نجوم راني ابريتو خل نمشي بركه. هذاك بدا يقول لك لوج على حاجه رخيصه عاديه، لكن كي نلقى بالراحه هذيا سورتو اللي باش يبعث شكون من الام البو اللي بداوا كبار في السن تبدا امهم تهني عليهم هكا.
3: اي انا قبل كنت كي يتصل بي المعتمر يقول لي تيسير مثلا حنخدم مثلا 4500 مثال، يقول لي تيسير راني قيت 3 و3 و3 و6.
0: صحيت
3: يا اخي انا نقول فما ان في الموضوع، انا هذه سمعوها مني المعتمرين، نقول فما ان في الموضوع لانه هذا المعتاد يعني. قل لهم شوف اكيد فيها اسكاب، اكيد ماهيش خطوط سعوديه، اكيد ماهيش يعني رحله مباشره، اكيد الاوتيل الاقتصادي، اكيد تلقى روحك بعيد، رد بالك راكش تبعث يعني انت عبد عزيز عليك ولا تمشي انت، رد بالك خاصه كبار السن. لكن اليوم تيسير بن طاهر ومصطفى الجميل يوفروا لكم السوم 3 ملايين و300 و3 ملايين و600 في اوتيل ماهوش اقتصادي ورحله مباشره.
0: بالضبط دونك باهي، يعني اذا فهمت 15 اوت عمره المولد 4 ملايين و590 فوالا. هذه كانت 4 ملايين و890
3: كانت 4 و890
0: فوالا.
3: احنا عملنا فيها برومو راهو ايامات الافتتاح لمده 3 ايام، لكن انا قلت لك انا مازالوا العباد عندهم طلب على رحله المولد ومازالوا يحبوا صوم منخفض، على ذاك انا خليتها لهم 4 و590.
0: باش تكون فما واحده اخرى 29 اوت
3: 29 اوت
0: هذه 4 و390 ارخص 200 معناتها هكاك، زيدوا طيحتوا 4 و390. سينو عندكم لو 12 و لو 26 سبتمبر 12 و 26 12 سبتمبر باش تكون 3 ملايين و 390 و 26 سبتمبر باش تكون 3 ملايين و 690 فوالا. هذم هما جوست تبدلوا في الوتله قاعدين، اما الوتله زوز 5 اتوال
3: 5 اتوال
0: اسمر في تابلو زوز 5 اتوال فوالا، وزوز قراب معناتها
3: يعني نخدم على شارع اجيال ديما شارع اجيال هذاك هو المعتاد.
0: شنو هو ذاك
3: شارع اجيال؟ هو من احسن الشوارع في مكه، واحنا ديما نسكنوا في شارع اجيال معناتها فهمت، وديما احنا يعني كنا نخدموا على اوتيل انفينيتي. انا اليوم هاني قلت لك جماعه المولد في بالهم رويحهم ماشيين الانفينيتي،
0: فما المسا جراند وفما
3: المسا جراند اي والانفينيتي. انا اللي انا في بالهم بالمسا، في بالهم بالانفينيتي. يا اخي انا زدت قربت لهم حطيتهم في المسا جراند.
0: هذا اقرب
3: بتبيع أقرب هيك.
2: أقرب هو في العادة يكون أغلى.
3: في العادة يكون
0: بيان سور هو كل ما تقرب بالغادي يزيد يغليه معناتها باش أكثر لوكس
2: يعطيك صح
0: أكثر راحة قرب حتى
2: قرب يعني عنده قيمة بالنسبة للسعر يعني.
3: يعني مرحبا بيهم الناس الكولي كان هلا اثنين راهي أجونس البلد الأمين ببن زرت
0: من الاثنين حتى
3: أسبوع كامل
0: أي جمعة كاملة
3: أسبوع مفتوح
0: اي
3: بطبيعه لازم يجي ويكون
0: خاطر بعد نرجع نرجعوا الاسعار
3: ما يسالش تعطي تيسير مونتاج مره اخرى تعملوا برومو مره
0: مازال تتخمم هي مش بعد ترجع عادي ولا تقعد لهم في البرومو
2: موسم موسم التخفيضات
0: بالضبط
2: بالنسبه لنا
3: احنا فرحين بالافتتاح احنا نعملوا برومو باذن الله
0: دونك خلينا نذكروا يا جماعه دونك عندنا 15 اوت عمره المولد الاولى باش تكون 4,590 هر 15 اوت تنطلق العمره هذه باش تكون في النهار كما قال سي مصطفى وعلى الخطوط السعوديه خط مباشر طول جده 4,590 الاقامه في نزول 5 نجوم باش يكون قريب برشا للحرم مطل على الابراج دونك نهار 29 اوت زاد فما عمره اخرى ديما مازلنا في البيروت المولد 4,390 باش تكون هذه كيف كيف زاد اوتيل 5 اتوال وقريب سينو فما عمرة سميتوها العودة المدرسية انتم قريب الرونتري ولا 12 سبتمبر و 26 سبتمبر دونك 12 سبتمبر 3,390 و 26 سبتمبر 3,690 فوالا 26 سبتمبر هذوما المعطيات كلهم بيان سور تلقاوهم في وكالة البلد الامين والاجونس عند مصطفى جميل وتيسير لي زوز باش يمشيو معاكم في عمرة 15 اوت نتاع المولد ان شاء الله دونك فيسبوك الباج اكتيف ديجا هي فيها المعطيات كلها
3: تيسير
0: فوالا انتم الحاجة باهية في الفيسبوك
3: باج نتاعنا البلد الامين بن زرت
0: يعطيهم لي كونتاكت الكل وحدة وحدة خلي يقيدوا معاك اللي قاعدين يسمعوا فيها
3: باهي الصفحة على الفيسبوك نتاعنا هي البلد الامين بن زرت
0: البلد الامين بن زرت
3: بالعربيه اي باش يتصلوا بينا على رقم الهاتف 21 428 781.
0: نعاودوا وحده وحده
3: 21 428 781 او على 99 985 283.
0: يا ترى نعاونك فيهم دونك الرقم الاول 21 428 781 والرقم الثاني 99 985 283. قدام المرأة تو في كوجينا كانت الطيب باللوحة تكسرونا مشات تجي تجيب ورقة علاش كلك عاود لهم بشوية
3: مرحبا بيهم الكل
0: كان نعرفهم الكل يكلمونا يقولونا راهو مازلتوا تلانسيو في النوم رحنا سي ما خلطناش دونك هذاك نعاود ديما نمل الرقم بشوية باش اللي يخلط مد ستيلو واللي يخلط يجيب التليفون باش ينجموا يلقاوكم سينون وكالة البلد الأمين في بن زرت موجودة في شارع حسن نوري وأنتم طالعين لحومة الشرفة تلقاوها قدام باشير هيك على اليسار في الباطيمة الجديدة نتاع النابي ظاهرة ديجا كي تبداو طالعين في حومة الشرفة تلقاوها على يديكم اليسار قبل ما تخلطوا الرومبوا حومة الشرفة سي مصطفى
2: بمناسبة يعني العروض هذه أنا نتوجه لكل من ينوي الانضمام إلى عائلة البلد الأمين بن زرت أي واحد يجي يحب معانا يكون معانا في عائلة البلد الأمين بن زرت مرحبا بيه وباش يكون عنده امتيازات ودعم بإذن الله مستمر
0: يا حاجة أخرى ذو
2: اللي ينضم اللي يعني اللي حب يولي مع مجموعة عائلة البلد الأمين بن زرت يعني باش يولي مرافق معانا ولا مرافقة. يكون مرافقة راهو عنده امتيازات وعنده حاجات كيما توا قاعدين نفرحوا في الناس اللي مشتاقة للعمرة وتحب تمشي للعمرة احنا كيف كيف يعني اللي باش ينضم العائلة البلد الأمين باش يكون زادة فرحان وعنده عروض كيما المعتمرين هكاك
0: هكاك ظاهر اللي زفر اليوم للناس الكل عطيتوهم
2: الأول كلها كله يعني خدمة لضيوف الرحمن يعني.
0: بالضبط خدمة للمعتمرين الكل تيسير خلي لك كلمة الختام
3: باهي باش نكمل اللي قالوا خويا مصطفى جميلي اللي حاب ينضم لعائلة البلد الأمين ببن زرت معناتها باش يولي مرافق أو مرافق معانا معناتها أنا اليوم بما أنه أنا وخويا مصطفى عندنا تنظيم يعني بسم الله ما شاء الله أنا اليوم كي يجي عبد ينضم للعائلة نتاعنا أنا باش نضيف له على الحاجة اللي هو متعلمها ولا الحاجة اللي هو يعرفها يعني باش تكون بلمسة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر الخدمات اللي هو باش يتعلمها معناتها أنا عبارة باش نجيب مرافق ولا مرافق باش نعمل له دورة تكوينية مجانا يعني تسمى فهمت وكهو الحمد لله بالحق انا فرحانه برشا اللي كنت بحذاكم اليوم والحمد لله العباد كليك بالحق يعني نورونا وجو بحذنا في الافتتاح كان افتتاح رائع وناجح الحمد لله أه الحمد لله ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم ومرحبا بكم الناس الكليك النهار الاثنين بحذنا في وكاله الاسفار بلد الامين ببن زرت
0: ان شاء الله بالتوفيق اسبوع كامل على ذمتكم من نهار الاثنين حتى نهار السبت باش تبعوا بهم باللي برومو هذوما والاسعار هذوما اللي باش توصل فيهم عمرة سبتمبر 12 سبتمبر حتى 3390 3390 في نزول خمسة نجوم وماهيش عمرة اقتصادية نقعدوا ديما في عمرة الرفاهة ولا عمرات اللي تكون قراب وفيهم راحة أكثر للمعتمر سورتو الكبار السن 21 428 781. هذا الرقم الأول والرقم الثاني 99 985 283. تيسير بن طاهر يعطيك صحة سي مصطفى جميل يعطيك صحة وكالة البلد الأمين موجودة في بنزرت في حومة الشرفة وإحنا ماشيين حومة الشرفة نلقاوها جوست في مقابلة باشير بيان سور وتمشيو غاديك تاخذوا أكثر معطيات إن شاء الله عمرة مقبولة الناس كل إن شاء الله ربي يرزق لي ما عندوش ولي ما لا يمشي بحذاكم تلقاو الفورميل إن شاء الله باش الناس كل تزور بيت الرحمن. إحنا مازلنا متواصلين معاكم في لازم 31 10 98. بعد شويه احتجاجات اللي صارت بسبب انقطاعات التيار الكهربائي الوضع بصفه عامه في ولايه بنزرت نحكيو فيه باكثر تفاصيل بعد شويه. تكون حاضره معنا سيرين بوساند نائب الشعب
1: مع وكاله البلد الامين بنزرت عمره المولد النبوي الشريف اقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزه اقامه في فنادق ممتازه مرافقه من البدايه حتى الرجوع وخدمات متكامله بكل راحه واطمئنان طبعا رفقه مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمه داخل تونس وخارجها. زورونا في عماره العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحه بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 488 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار معانا التجربه مش مجرد كرهبه هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
8: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة أكبر النجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
1: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781 99-985-283-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
9: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
10: أكسجين فام.
11: أكسجين فام بالصوت العالي.
10: بالصوت العالي.
12: أخبار أكسجين فام. المواد الإخباري على أكسجين فام. مرحبا. على صعيد الجهوي احتضن دار الثقافة بغزالة يوما تحسيسيا لفائدة التلاميذ والناشئة حول مخاطر الإدمان على الرهان الإلكتروني، وذلك في إطار برنامج الإحاطة بالشباب خلال العطلة الصيفية تحت إشراف السيدة معتمدة غزالة نجاة الضاوي. وأكد مدير المؤسسة الثقافية أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب بمخاطر الرهان الإلكتروني من خلال برنامج حواري وحلقات بودكاست وجهادات حية تبين انعكاسات هذه الظاهرة على المجتمع. في إطار العناية بالمحيط وتحسين جمالية المدينة، قام أعوان مصلحة النظافة ببلدية منزل بورقيبة بأشغال تنظيف وكنس ورفع الأتربة من حواشي طريق إلى جانب دهن الأرصفة وحواشي طريق بساحة ابن خلدون. يشتكي تجار السوق المركزية بمنزل بورقيبة من تواصل معاناتهم بسبب تعطل أشغال تهيئة السوق، وعبروا عن استيائهم الشديد من بطء نسق الإنجاز وما رافقه من أضرار يومية أثقلت كاهلهم وأثرت على نشاطهم التجاري. يذكر أن الأجل المحددة لإنجاز مشروع تهيئة السوق المركزي بمنزل بورقيبة والذي بلغت كلفته 1,348,000,000 دينار كانت ستنتهي يوم 30 من ماي 2025، إلا أن الأشغال لم تستكمل إلى حد هذه اللحظة. وطنيا، أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث في علم المناخ والخبير عامر بحبة أن موجة الحر التي تشهدها البلاد التونسية تقترب من نهايتها، مشيرا إلى تحسن ملحوظ مرتقب في العوامل الجوية وانخفاض تدريجي لدرجة الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل. أعلنت الحماية المدنية اليوم عن تسجيلها ل939 تدخلا ميدانيا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة كامل تراب الجمهورية. ودوليا، أعلن دول الاتحاد الأوروبي عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية. في الختام لمحة عن حالة الطقس، حيث أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجة الحرارة بالنسبة لليوم الخميس 23 جويلية ستتواصل مرتفعة داخل البلاد، وتتراوح القصوى بين 36 و42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 43 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم إنس صغير بسلامة وفي لنا.
10: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم على أكسجين
1: أفهم. أكسجين أفهم. وسيم معكم في لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. تواصل انقطاع تيار الكهربائي في عديد المناطق خاصة الأيام اللي فاتوا، ويفوت القيمة ساعات في بعض المناطق كما معاناة أهلنا في منزل عبد الرحمن ساعات طويلة صراحة. ومن أكثر التليفونات اللي قبلناهم يمكن في الإذاعة وسمعتوا حتى ناس عديناهم معنا وتعديوا معايا في اللازم لازم ولا مع نادي يسبح في المباشر يحكيوا على انقطاع تيار كهربائي يومين مدة طويلة دون مبرر، ما يلقاوش تفسير، وحتى كي تصلوا بمصالح مختصة ما يلقاوش إجابة. دونك شفنا البارح وسط حالة احتقان وغضب وناس سكرت الطرقات، حرقة عجالي، كل التفاصيل ناخذوهم من عند نائب الشعب سيرين بوسند الحاضرة معنا. سيرين مساء النور، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا حمدا، مرحبا.
1: شنو أحوالك؟
2: طبعا الحمد لله
1: خير شوية. نقولوا اليوم
2: لا بس الحمد لله اليوم صباح بركدا الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله. به من المرات القليلة اللي نشوفوك سورتو انه في فيديو مثلا تكون متشنجة ومتوترة، سيرين شنو اللي خلانا وصلنا الوضعية ذي في منزل عبد الرحمن ومنزل جميل؟
2: شوف حمد، احنا قبل كل شيء رانا احنا عمرنا لنبرر العنف، اما راهو الحالة اللي وصولها اهالي منزل عبد الرحمن البارح سيختو راهي الناس تضرت معناتها بركدا بركدا، اللي ضر في رزقه واللي ضر في داره واللي ضر واللي عنده شكون معناتها مريض في الدار. دونك الحقيقه احنا من بروش الحاله اللي وصلنا لها البارح، اما راهو هذاك كيما نقولوا نتيجه للضغط اللي تمارس عليهم الثلاث ايام اللي تعدوا.
1: بالضبط، وهذا اللي قلته معناتها، قلت انه اليوم نائب الشعب زاد ابريتو صحيح عنده دوره كنائب وناس انتخبته للحاجة هذه، لكن هو زاد إنسان وكي يكثر الضغط عليه تجم تكون فما
2: رياكسيون. ولا ثلاثة أيام هذم الانقطاع احنا بون احنا معناتها فاهمين اللي فما ديليساج وفما ديبان تكنيك اللي يصيروا معناتها ما عنده حتى دخل فيهم مستيك، مي البروبليم اللي حتى ديليساج راه ماهوش عادل في منزل عبد الرحمن وفي منزل جميل وفي جرزونة للأمانة. معناتها انت تلقى معتمدية تقص عليها الصباح من الصباح من التسعة حداش الميدي ساعة، ترجع لها ساعة من زين أو ساعة ونص، ومن بعد تعاود تقف عليها مرة أخرى، تزيد تعاود

0: مثلا ما تعرفش انا روحك الضو وقتاش يقص وقتاش يرجع، وقت اللي يرجع يرجع نص ساعه والوقت اللي قاصص فيه اكثر. زيد يخص سيد المدير المدير البيديجي نتاع ستيك يقول راه ما فماش مناطق اكثر من ساعتين يقعد قاصص عليهم، وقت اللي احنا يقص علينا بالسته سوايع معناها مع معناتها بالحق. الوضع هو اللي وصل البارح، اللي وصلنا له البارح ما كناش نحبوه للاسف وصلنا له.
1: دونك هذا اللي خلى بتاتر اليوم ردود افعال كانت البارح شفناها لدرجه انه حتى
0: عبد الرحمن زيد يا حمزه سامحني راهي فما حاجه مهمه ومهمه جدا معناها اللي باش نحكيو عليها. رانا عندنا زون كبيره في منزل عبد الرحمن قاعد يقص عليهم الماء، معناها مش قاعد يقص عليهم الماء، قص عليهم الماء وما رجع الجمله. علاش ما رجعش؟ على خاطر معناتها البلاصه اللي هما فيها عاليه ديكو كي لي ستاسيون تاع الماء تقص عليهم. احنا نورمالمون لي ستاسيون تاع الماء احنا في تونس الكل عندنا 1200 دير عميق وعندنا 1500 خزان، هذا نعتبروهم مناطق مقرات سيادية زيدا كيفهم كيف المقرات السيادية، هذا ما يتقفش عليهم الضوء جملة واحدة. علاش؟ باش ما نطيحوش في البياج ما فماش ضوء ما فماش ماء، فهمت؟ دونك احنا اليوم اون برانسيب فما بلانينغ يتعمل، فما دي زون ما يتمسوش، معناتها فما دي زون باغ اكزومبل فما مناطق الفلاحية ما نعرفوا اللي العبيد معناتها الفلاحة العشية هما اللي يحلبوا البقر، دونك العشية هيك انا ما نسيب لهم الضوء لي زون انديستريال الصباح. دونك فما بلانينغ يتعمل سوجي لطبيعه المنطقه، معناها مش هكاك نطيبوا نقصوا صباح نقصوا عشيه نقصوا نص نهار، تحس معناتها في القصان نتاع الضوء ما فماش بلانينغ وما فماش معناتها سبيسياليتي نتاع المنطقه.
1: تعديت معنا مواطنه من الشعر اذا كان مش غلط، فوالا
0: تقول
1: اكثر من 10 ايام وتقول لك يكلمناهم يقولوا لنا انتم في بلاصه عاليه ما لقيناش حل، معناتها اجابه كيما هكا للمواطن معناتها اليوم كيفاش يجم يتعامل معها سيرين سواء معك انت كنائبة شعب اليوم كي بشي تليفون ويكلمك ولا احنا حتى وسائل الاعلام ما لقيت ما نقولها معناتها المراه قلنا لها مدام تفضل تعدى وصل صوتك خاطر راه ما لقينا ما فهمناش الاجابه معناتها ما نجموش نوصلكم شنو نجاوبوا الناس.
0: يا حمزه انا تلمو ما عنديش الاجابه وبالحق معناتها انت كي تقول لك معناها انا البارح مثلا عندي فلاح في السعاده في الشعر الغازي كلمني عنده 7 بقرات و30 ناجه. دونك انا لهنا كنائب شعب راهو بالحق معناتها قاعده نجتهد في اجتهاد شخصي. كلمت البلديه هذين لهم سيترنا نتاع ماء باش عبينا لهم باش ينجم كل الحيوانات هيك تشرب معناها. هذايا هذايا اجتهاد اللي هو بالحق ماهوش حل وماهوش في 2026 نورمالمون تكون فما بلانينغ للستيك، فهمت؟ دونك هذايا ما تنجمش تجاوب كيف انت ما لقيت ما تجاوب كيف انا كيف ما لقاش ما نجاوب، اما نحاول نلقى حل باش على الاقل نطيح التونسيون نتاع الناس.
1: كيفاش جريتوا البارح الوضعيه؟ شكون جاي من المسؤولين؟ شنو حكي مع المواطنين؟
0: والله الحقيقه معناها كنت انا موجوده، كان سيد معتمد زاده كيف حاولنا هكا نمتص الغضب نتاع المواطنين حتى الامن معناتها اللي هو بالحق مشكور ونعرفوا احنا السيتواسيون الصعيبه اللي هو في وسطها. حاولنا هكا بسلاسه باش نطيحوا معناتها طاح التونسيون رجع الضوء رجع كل واحد لداره باش رجعت الحياه العاديه معناها.
1: نفس الشيء ينطبق على زرزونه ذهال؟
0: لا زرزونة تحكون تخوت البارح هما حاولوا معناتها باش بداوا في معناتها في التجمعات نتاعهم في الحومة العربي. كنت انا حاضره معهم حتى المساعتين نتاع الصباح. للامانه نحب نقول
1: نقصد نفس الوضعيه نتاع الانقطاعات مش على رده الفعل نتاع الاهالي واحتجاجات حتى
0: لا
1: يعني زرزونة
0: شوف اللي صار في زرزونة اللي هو فان تكنيك وجيت ستيك معناتها المساعتين نتاع الصباح وانا على تواصل مع سي انيس اللي بالحق نحب نوجه له تحيه كبيره نتواصل معه 24 ساعه على 24 ساعة في حاجات كبيرة وصغيرة. نورمالمون صغيرة معناتها هو مدير اقليم ما عنده اللي كيف نتاعو، اما والله العظيم معناتها 24 ساعة وانا نتواصل معاه باش وصلنا للحومة العربية رجعوا لهم الضوء من ساعتين نتاع الصباح زاد باش تفرقوا كل واحد شد داره.
1: فيديو البارح نرجع له شوية سيرين قبل ما نمشيو نحكيو على الوضع بصفة عامة اليوم. فيديو البارح شفناك يعني في رساله مباشره الى المدير الجهوي للستيك في بنزرت اللي معناتها قلت له كي حكيت معاك قلت لي انا نهيج في العباد ولا انا نهيج عليك في الناس، هاي الريزولتا في الاخر سور تيران شنو اللي صار؟ ما فهمتش شنو اللي صار معناتها.
0: شوف احنا راني يا حمزه من اللي بدا المشكله نتاع الضوء في تونس الكل وانا معناها كل مره وانا مع جروب انا سيغ تيغان بالحق معناتها متجنده سيغ تيغان كل مره وانا كلكو سوا في منزل جميل في منزل عبد الرحمن في جرزونه وين يبدا فما مشكله كبيره نكون موجوده.

0: قاعده نطيح في البونسيون على خاطر بالحق الناس ماهيش حتى نفسانيا ماهيش مهيئه معناها في بالهاش اللي باش تقاس عليها الضوء بالطريقه هذه. ولهنا انا اليوم تدوجت سؤال كتابي سيد وزير النقل على معناتها المشكله على الحكايه هذه كيفاش احنا ما فماش حتى ببليكاسيون وببليكيتي للناس باش توعيوها اللي راهو ثم معناتها عندنا حاله طوارئ جايه للبلاد انتم تكونوا حاضرين. دونك نكلموا نقولوا راهو الوضع راهو خايب برشا راهم معناتها المتسكنين راهم يقولوا لي باش نخرجوا انا قاعده نهدي صدقني قاعده نهدي معناتها باللي نقدر عليه.
1: هذا
0: ما نجمش
1: هذا المدير الاقليم ولا المدير الجهوي؟
0: لا هذا مدير جهوي راه فما فرق بين المدير.
1: خلينا نوضحوا عندنا ثلاثة أقاليم ستيك في ولاية بنزرت اللي هما بنزرت منزة بورقيبة وراس الجبل وعندنا مدير جهوي للستيك معناتها باش تكون وضعية واضحة معناتها راهو عندنا مدير إقليم وعندنا مدير جهوي هكا؟
0: أي
1: فوالا باش العباد تفهم خاطر أبارامون الناس في مخها فما كان مدير إقليم في ستيك في بنزرت هكا.
0: لا فما المدير الإقليم اللي هو سي أنيس اللي كنت نحكي عليه اللي 24 ساعة وأنا على تواصل معاه في كل كبيرة وصغيرة.
1: بالضبط. المشكل ابارامون صار بينك وبين المدير الجهوي للستيغا.
0: المدير الجهوي للستيغا.
1: شنو
0: معناتها بالواضح الستيغا
1: نتاعي. شنو القلق شنو اللي صار ما فهمتش.
0: هو ما صار حتى هو ابارامون انا كي مشيت نهار الاول للسياج وقتها ما نعرفش يمكن صارت بوليميك على الفيديو اللي عملته. دونك البوليميك هذيك اللي هز تليفوني كلمه يقولوا له يا اخي الضوء بالوجوه ابارامون مع هكا شنو صار معناتها.
1: فهمتك.
0: دونك هو تقلق من الرياكسيون نتاع الناس ما نعرفش اسكو هذه داخله ولا ماهيش داخله في اللي صار على منزل عبد الرحمن من بعد الفيديو هذيك ما نعرفش ما نجمش ندخل في نوايا العباد. دونك هذا هو اللي البارح صار.
1: انت حبيت جوست تفسر له انه راهو مش بالطريقه
0: هذيك. يا حمزه شوف لازم يكون فما جسد ثقه بين المواطن والدوله. معناتها سي سامبل انا اليوم انتم كدوله مطالبين باش تعطوني البلانينغ تقولوا لي وقتاش كلكو سوا اي معتمديه في الجمهوريه التونسيه مانيش نحكي على بنزرت بصفه خاصه باش على الاقل انا نبدا كما يصير في العالم الكل ماهيش اكسبسيون. معناتها صار في الجزائر صار في فرنسا صار معناتها عادي نجم يصير.
1: بالضبط. وقلنا راهو الازمه هذه اللي تعدينا بها في تونس اللي هي تقنيا تنجم تصير لانه اليوم عندنا مشاكل نتاع طاقه لكن مانيش انا باش نفسر ولا سيرين بوساندل باش تفسر. راهو اللي لازم يفسر هو ستيغ اللي لازمهم يخرجوا ويفسروا للناس ويعطيوهم التوضيحات الكل وشنو لازم يصير وما يصيرش. للاسف هذا كله مصير ما ريناهش وشفنا عشوائيه في في في في في في, في, في البلاغات في القصان بلاغات كوبي كولي معناتها نفس الطريقة تبدلونا كان في المناطق وساعات ما تبدلوهمش تبدلوا في التوقيت ساعات ما تبدلوهش. معناتها قلنا طلبنا انه يخرج المدير الجهوي في الولايات تخرج الرئيس مدير العام
0: بالضبط
1: رئيس مدير العام تاستيك زي كيف نسمعوه خلنا نفهمه معناتها
0: حمزة حتى في طريقة الكونسوماسيون تاع الناس راهي الناس بالحق ماهيش فاهمه اللي احنا عندنا نقص الطاقه معناها نورمالمون اليوم احنا علاش لي بان اللي قاعدين صايرين تو لي بان اللي قاعدين صايرين على خاطر انت تقص على زون مثلا اربع سوايع لو كاين بعض باش الناس تستعمل الضوء الناس كل باش تستعمل باش تستغل الفرصه باش تحل في الدار الماشينة لازي وباش تحل كليماتيزر وباش تحل فريجيدير والتلفزه وما نعرفش انا شنو حاجه اخرى معناتها فور حاجه بالضوء. دونك حتى معناتها لامانيغ نتاع الكونسوماسيون راهي غالطه ما فماش توعيه معناتها نورمالمون نخرج احنا نوعيو الناس اليوم مش لازمنا نستعملوا الضوء وكما كان قبل معمول بيه مش غريب علينا معناها مش جديد علينا.
1: سؤالك اليوم الوزير النقل في اطار شنو معناتها انه ما تمش تبليغ المصالح المختصه بموجه الحر ما صارش تنسيق كبير بيناتهم شنو بالضبط سيرين؟
0: هو نورمال سؤالي اليوم واضح معناتها نورمالمون المعهد الوطني للرصد الجوي عندك المعلومه اللي قبل بجمعه او مينيموم عندك معناتها شونجمون كليماتيك اون خانسيس بالتنسيق مع وزاره الطاقه راك انت اليوم تقول راهو عندك شونجمون كليماتيك وتوعيوا الناس يا اخي قبل ما كناش في النشره الجويه فما بيبليسيتي صغيره باش يوعيوا الناس حط كليماتيزر على قداش اعمل كذا كذا اليوم ما فما حتى شيء راهو غياب تام راهو للكومينيكاسيون بين المواطن والدولة والمعلومة.
1: واضح. قد معايا محاضرة معنا نائب الشعب سيرين بوساندل نحكيه على الوضع اللي صاير وضع دقيق معناتها نحكيه اوكي على فترة ان شاء الله باش تتعدى ان شاء الله باش تتعدى ما نقعدوا هكا ان شاء الله الحرارة تطيح شويه باش يكون حتى الستيك بيدها نفس ليها وللعوانه نتاعها اللي قاعدين يخدموا خدمه كبيره على الميدان ونستعبت بالحق الفتره الاخيره باش يتنفسوا. واحنا بيدنا ريكوبيريو على مستوى الانتاج اليوم الطاقه نتاعنا لانه قاعدين نعانيو كيفنا كيف دول الجوار والعالم الكل. لكن كالعاده اللي مقلقنا الناس الكل كوسائل اعلام والا كشعب اليوم هي ازمه الاتصاليه في الـ في الـ في شركه توصيل الكهرباء والغاز اللي فشلت في انها تجيري وتعرف تتصرف في الازمه اللي تعديت بها. وللاسف الشديد ما شفنا حتى واحد خارج يفسر للناس ويوضح لهم شنو يفهموا، وخاصه البلاغات نتاعهم اللي نعتبروها بصراحه بلاغات عشوائيه، تحط لي بلاغ وما تحترموش جمله، تقول باش تقص الوقت هذا وما تقصش، ولا تقص من بعد، تقول باش نرجع ما ترجعش، ما ترجع من بعد، معتمديات فاتت الوقت وهي تستنى وما رجعتولهاش. هذا كنا نحكي فيه بعد الفاصل مع سيرين بوسادة مازال متواصلين معكم في لازم نسمع.
2: فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
4: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان، طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781، 99-985-283-72-419-152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
5: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
6: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
7: لازم
1: على أكسجين أفهم. وصينا معكم في لازم مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من وكنتوا تسمعوا فينا. حاضر معنا نائب الشعب سيرين بوسند، نحكي على الوضع، نحكي على انقطاع تيار الكهربائي اللي توصل أكثر من 12 ساعة في مواطن مدينة منزل، في مدينة منزل عبد الرحمن وفي مواطن مدينة منزل جميل، واللي خلى سيرين هبطت فيديو تكلمت فيه على الحوانة على الوضعية بصفة عامة عند الناس، ورات قال تغزل الوضعية اليوم كيفاش وصلت حتى الغلق الطريق والشعال العجلات المطاطية. سيرين حاضرة معنا، مرحبا بك من جديد. المواقع على التواصل الاجتماعي الكل مكينها تبنت عنوان واحد اللي هي سيرين بوسندل، سيرين بوسندل تهاجم المدير الجهوي للستيك في بنزرت. سيرين، والنقطة هذه مهم برشا باش نوضحوها، لأنه في الموضوع هذا مستحق باش نكونوا الناس كل مع بعضنا، ولازم المسؤول يكون متفهم زادا هو انه راهو اليوم اذا نوصلوا له في الصوت، رانا قاعدين نوصلوا في صوت الناس في الشارع اللي هي غاضبه. معناتها
0: شوف انا حمزه بالحق، معناتها تهاجم هكا كلمه كبيره،
1: يعني علاش قلت لك اي صحيح كلها تبنيت الموقف هذا اللي هو ريال مو مش هكا بتاتر الدوغري اللي كنت فيها في اللايف نتاعك في الغش، انت بيدك ماكش فايقه
0: عدت هكاك. معناتها المواطنين يجدوا في يشعلوا في العجالي، يجدوا في الليكوبال نتاع البلديه ويشعلوا فيهم، فما خشاشر صغار، فما في المطاوين هما قاعدين يشعلوا، ناس مخنوقه، ناس بالاكسجين. دونك بالحق معناتها تلمو خفت، معناها شنو ينجم يصير. دونك نجم نكون انا في الفيديو هكا على هكا متغشى شويه، مي انا مانيش نهاجم فيه في شخصه، انا نهاجم معناتها انا نحكي على لا سيتوياسيون اللي احنا فيها، على وين وصلت منزل عبد الرحمن وين وصلت منزل جميل، خاطر اكثر زوج مناطق بالحق تقص عليهم هما منزل عبد الرحمن ومنزل جميل. جردونا فيها بلايس تقصوا بلايس ليه. دونك انا مانيش نهاجم فيه، معناتها مانيش نهاجم فيه في شخصه، والا نهاجم فيه معناتها على اللي صاير، نهاجم مانيش نهاجم فيه، اما جوست نطلب منه باش يعدل بين المعتمديات.
1: بالضبط، تحدثنا برشا على العدل، وباش نرجعك في النقطه هذه سيريني، انه اكثر حاجه قاعده تتعاود في البلاد هي مناطق نقص عليها برشا ومناطق لا، وفما مناطق ما نقصوش عليها الجمله. كيف صاير التوزيع هذا؟ وهذا اللي نحبوا نفهموه سيده نايبه، ما جوست تقعد معايا لانه زاد موضوع اخر يهمك اليوم كنايبه شعب على ولايه كامله. سيرين نحبوا نتفاعلوا فيه. عبد الرحمن حاضر معنا على الخط الثاني، عبد الرحمن عبد الواحد، نحكيوا على غضب اهالي الختمين وصل حتى الغرق الطريق بسبب انقطاع التيار الكهربائي. نحب نفهم معلومه صحيحه غلطه، قد يعود الضوء قاسس كل ما طيت ناخذهم من عند الحومة في المباشر. حومة مساء النور، مرحبا بك.
8: مساء النور حمزة، تحية ليك، تحية السيدة النائبة سيرين بوسندل، تحية لكل المستمعين متاعنا على إذاعة جينا فهم. دونك اليوم حمزة خلينا نقوله أنه للأسف اليوم تحرك بتاع المواطنين، رغم أن كما كانت تحكي السيدة النائبة رانا ضد أنه اليوم يصير غلق للطرقات، لأنه معناتها كأنه معناتها هي غلق للحركية والاقتصادية اللي قاعدة صايرة وللمواطنين وكذا، ومعها نزيدوا نسكروا كياسات. لهذايا هو ردة فعل، وردة الفعل متاع الشعب معناتها المواطنين في بعض الأحيان متجمش تسيطر عليها، لأنه عباد وصلت لمرحلة اليأس. ولهنا نرجعوا للسبب متاع مرحلة اليأس هذه اللي وصلت للمواطنين اللي هي
1: احنا عبد الرحمن جوست فقط سامحني اعتذر منك، احنا ضد اللي صاير، لكن هو عبارة عن لفت نظر. معناتها راكم وصلتوا المرحلة انه كي نشعل انا البرويطة باش نخليك تتلفت لي، جيني تسمعني، راني نحب نحكي معاك.
8: حمزة اليوم خلينا نفكروا حاجة، انه العباد كان نقول لك شنو المطالب نتاعهم مثلا في الختمين، وهي حاجه معناتها في الاخير راهو جراف اللي وصلنا نحكيو على مطالب كيف نكايه، مي على الاقل العباد ولات متفاهمه. اليوم عارفين كما قال السيده نايبه انه المشكل ما عادش مشكل نتاع تيك بنزرت وتونس، اليوم نحكيو على ان استراتيجيه كامله كانت للاسف في السنوات الاخيره وصلتنا للي صاير اليوم. لكن اليوم المواطنين وقت اللي حكينا من الاول عدي لستاش نتذكر الناس الكل هبطنا ستاتيوات وفسرنا المواطنين انه باش يصير انقطاع وقتي للكهرباء، توقعنا انه كما كل عام تنجم تصير ساعه ساعتين في النهار وقت ذروه باش نطيحوا التونسيون شويه، باش نطيحوا شويه الشارج على الريزو. لكن اليوم ولا انقطاع متواصل وطويل، والمشكله الاخرى انه غير عادل. كي نقولوا غير عادل هنا راهو نحكيو على مناطق توصل حتى ل 24 ساعه 17 ساعه في تواصل مع الانقطاع، ما تنتقل ختمين ومنطقة العالي حتى مدينة العالي. واليوم نسمعوا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي انه الناس في كل شوية تحكي كل المواطنين تقول كأنها هي الوحيدة اللي متضرره. علاش؟ على خاطر كل المواطنين ترى في روحها هي اكثر من الاخرى.
1: صحيح،
8: في بعض الاحيان المواطنين الاخرين ما يصيرش عليهم انقطاع بالطريقة هذيك. لهنا نحكيو على العدد، شنو الطريقة ولا شنو الاستراتيجية نتاع ستيك باش تقص على بلايص اكثر من بلايص، احنا ما نعرفوش. والمشكلة اللي لهنا غياب الاعلام الرسمي للشركة هذه اللي هي شركة وطنية ومطالبة قانونا باش انها توضح للمواطنين اللي قاعد صاير لهنا. منطقة الختمين كما بعديد المناطق لهنا خلينا نحكيو على معتمدية العالية لانه نفس الضرر صاير في عديد المناطق في معتمدية العالية هي من المناطق اللي راو شلل تام البارح معناتها اليوم البارح نحكيو مثلا ما عادش تلقى محروقات ما هيش موجودة كيسكيت مفكرة اللي عامل جروب والجروبات يبردوا فيها معنى خاطر ما يجمش يخدم في بانكاتور ولا ديساتور على فيه. لهنا نحكيه على حوانة مفكرة ما خابز نحكيه على حاجة يمكن زاد العبيد ما هيش مركزة معها لهنا الحلوم تاع العروسات اللي اشتر الكماندات قاعدة تتروفز وقاعدة ترجع عبيد الكماندية من وسط العام
0: العروسات بيتها يا عبد الرحمن العروسات بيتها قاعدة تبطل راهي
8: اكزاكتومو العروسات في الليل تو اغلب الصالات ولاو عندهم ثلاثه جروبات جروب للفرقه وجروب للزو وجروب للعروس معناتها فريمون اليوم وصلنا لمرحله كانه المواطن ولا مطالب انه في داره عنده ماكينه اكسجين عنده ماكينه نتاع ضوء عنده ماجل عنده موتور نتاع ماء معناتها تقريبا خدمات تقدمها من دوله في الاصل هو حق المواطن ولا المواطن كانه مطالب انه وفرهم واحد يروحوا في الدار. ولهنا للاسف ما نحكيوش على كلمة كبيرة كنقوله غياب للدولة ما غياب لخدمات الدولة اللي يلزمها توفرها المواطنين. ولهناك نحكيه حمزة بالطريقة هذه فلهنا أضعف الإيمان المواطنين اليوم في الخدمة تاوش نطلبوا من السيد محمد الجهة والحرس الوطني اللي كانوا موجودين واللي تفاهموا معهم وخاطر في الاخر بكل حرس بيدو يراه داره قص عليه الضوء والمعتمد بيدو يقص عليه الضوء معنا وفي الاخر بكل معناتها بعديد المناطق لهنا شنو طلبوا؟ ما عادش طالبين انه يرجع الضوء طالبين انهم ينظموا لهم قصان الضوء معناه
0: يعني هذيك المطلب نتاعهم يا عبد الرحمن حتى احنا في مزرعة عبد الرحمن كيف كيف
8: قالت
0: منا على قلب
8: طبعنا سيد
0: النائبة باش تخدم
8: اي اكزاكتومو اليوم طبعنا للاسف طبعنا مع الانقطاع اللي هو ما يجيش ان نوصل مرحلة تطبيع مع قطع الكهرباء على المواطنين اليوم ما نجموش نوصل لمرحله اللي قص عليا ساعتين واعطيني ساعه ورجع لي ثلاثه سوايع معناتها فريمون وصلنا لمرحله خايبه انه اليوم المواطن وصل للمطلبيه نتاعو ماشي وطيح. ولهنا راهو
0: تفضلي سامحني عبد الرحمن باش نقطع عليك المواطن طبعا. اليوم وصل معناتها الحاله واي اللي راهي البلاد اليوم في حاله طوارئ معناتها قص عليا الضوء ما عنديش مشكل قص عليا الضوء ما عنديش مشكل اما قل لي وقتاش خليني انا نعرف روحي وقتاش باش نخدم تو احنا مثلا ما فماش ضوء ما فماش خبز الكوش مسكرين معناتها بالحق العباد اليوم نحكي احنا على مورد رزق نحكي على الحياه اليوميه نتاع المواطن اللي هو باش ياكل لازمه باش ياكل معناتها انت اليوم المواطن ما طالب ضوء طالب رجالي ساعتين خليني نخدم على روحي ومن بعد عاود قص لي سيرش اعطيني وقت تحلي على خاطر خبز لك ماكش انت باش يحل الضوء انت باش تحط الخبز لازمك باش تحضر ولا ساعات يبدا هو يحضر العجين نتاع الخبز والضوء يقص عليه ساعتين ويلوح معناتها خساير كبيره وكبيره ياسر. انا نزيد بحاجه يا عبد الرحمن انا اليوم تعرف منطقتي الكل تعرفوا لي انتم منطقتي صيد بحري بامتياز معناتها الناس الكل في البحر 70% من المواطنين ومن الساكنين منزل عبد الرحمن في البحر احنا اليوم نعشات البحر علاش على خاطر ما عندهم
1: الثلج
0: وهما يبداوا راجعين من البحر والحوت الثلج دونك يقول لك خلي انا في بحر وخير من نهبط انا هذايا شنو ينجر عليه اليوم حتى هذايا معناتها احنا البحاره كل نهار ونهار وراه ديما نحكي عليهم البحاره خاطر نعرفهم وعايشه في وسطهم دونك اليوم هذايا ما عندوش حتى باش يخسر في النهار هذاك ونهار من غدوه معناها اليوم بالحق ضربه اقتصاديه كبيره ياسر ومازلنا
8: في حاجه
0: اخرى عود الامباكت نتاع اللي قاعدين صاير طويلة باش نشوفوا بعد 15 عود على خاطر راه تم بعد نحكيو على مستوى وطني وعلى وعلى القطاع الفلاحي بصفه خاصه شنو ينجم شنو ينجم شنو باش يصير فيه
1: رحومة شو ريتم في أي ما قولي قولي بارك
8: واصل حاجة بركة ثم حاجة هي راه حقيقة راه لأنه من أعلى هرم في السلطة إلى الشركة الوطنية معناتها للكهرباء ثم حاجة خطيرة جدا اللي هي اليوم حتى الفيزيون قديش باش نقعدوا من النهار باش نتحملوا أعطيونا قولونا راه مازالوا 10 أيام ونفضوكم من المشكلة
0: هي المعلومة
1: اللي ناكده لك رحومة وإحنا المعلومة خذيناها من عند مصادر في ستيجا مخذيناها بطريقتنا الخاصة مش هو ما صرحوا به على ذلك هو مش حابين يخرجوا يصرحوا خاطر ما يشموش يخرجوا يصرحوا لكن معاناة ما عادش عندهم إنتاج وقاعدين بركة ربي ماشيين وكهو ما عادش عندهم إنتاج والطلب كبير برش عليهم معناتها راهو اليوم الحل الوحيد بالنسبه ليهم يقول لك مش نقص على الناس ما عنديش حل اخر خاطر راني ما عادش عندي انت
8: قديش من نهار من نهار شهر اخر كي جمعه جمعتين الاخرين.
1: اسكو نجمو نخرج نواجه الناس ونقول الكلام هذا؟ هذا السؤال المطروح اليوم. اسكو نجمو نخرج نواجه الناس ونقول لهم الكلام هذا، نفسروا لهم؟ وموش عيب،
0: هو لازم يخرج،
1: موش عيب خاطر العالم الكل يعاني، معناتها
0: باش نواجهوا الناس، معناتها باش العباد تبدا فيها مروحه. وهذا راهو معناتها بالحق على خاطر غياب استراتيجيه من الاول، راهو ماهوش من ليله ونهار. نعرفوا رواحنا احنا قداش مازالنا وقداش احنا لازمنا في السيف كونسوماسيون للطاقه، دونك غياب استراتيجيه اللي وصفتنا اليوم للحل هذا، واللي الحقيقه سيما لوغول في بلاد فيها 300 نهار شمس نورمالمون تويك الفوتوفولتايك، الناس الكل داخل العالم كل اللي يخدم بها، احنا بلاد فيها 300 نهار شمس وعندنا الصحراء نجم نستثمروا فيها نورمالمون، زاد عندنا بلون بي ما نقعدوش هكا. مالوغوزمون احنا اليوم طحنا في البياج وكا هو
8: للاسف. ولنا الخطا نتاع ستيك اللي هي استراتيجيه اللي وصلتنا اليوم النهار هذايا، معناتها حقيقه بالله حمزه كلمه فقط ستيك، راهو العباد قاعده تحرك، راهو مش قاعدين العباد راهو تنقد ولا اللي قاعدين يدعيوا ولا برشا كلام قاعد يتقال فيسبوك، راهو ماناش نحكيو على اعوان ستيك ولا مواطنين، راهو في الاخر بكل قاعدين نفسه في تعليمات ونفسه في
0: استراتيجيه.
8: مش بنخلطوش معناتها باش ما نخلطوش كل شيء. اليوم كي نحكيو على ستيك راهو ديما نحكيو على اون استراتيجيه نتاع السنوات السابقه، اليوم وصلتنا للمرحله هذه، واليوم الحاجه الوحيده تتكلم عليها ستيك اخرج احكي. يلزمك تخرج ويلزمك تتلام ويلزمك تقبل اللوم نتاع المواطنين، لانه في الاخر بكل للاسف حبيت على كرات انت الواجهه نتاع المشكله.
1: اعطيني ايش فما باش انا كمواطن نقرا حساباتي، واصلا اعطيني ايش فما انا كمواطن نقرا حساباتي ونقص عليك الضغط، معناتها هكا راك قاعد تطلع في الضغط على روحك وقاعد تضر في روحك على كل شنو الوضعيه في الخدمين. اي
8: الكثمين تم فتح الطريق وتم اعاده التيار الكهربائي كالعاده، ما تقعد قافص ورجع، ما باش ما يقولوش العباد راهو رجعوه خاطر قافص سكر كيس، ما تحبوش نوصل المرحله هذيك. مش معناتها حتى ستيك تقول لك انا في حال طوارئ اليوم، معناتها كونك غلقت الطريق معناتها راك لفت للنظر نتاعي، وباش نحاول نصلح في التوقيت نتاع القطع، اما مش معناتها نرجع لك الضوء خاطر قصيت الطريق وما نحبوش نوصل المرحله هذيك.
1: ياسر فضل
8: المواطنين يخموا بالطريقه هذيا.
0: التفكير الطريق ماهوش حل اليوم، المواطنين زاد لازم يكونوا واعيين وفاهمين تفكير الطريق،
8: حاجه
0: الحرقان زاد راهو انت راك تحرق في بلادك، ماك تحرق في حتى شيء
8: اخر، زايد وتعطل في
0: مصالح
8: اخرى بالضبط. حاجه بركه حمزه باش نختم بها، وهي حاجه مالوريزمون معناتها باش صارت في العالم، معناتها في اكثر من شخص عندنا مواطنين بالخارج الغوا جايتهم لتونس، وعندنا مواطنين بالخارج الغوا وجودهم في تونس ومروحين.
0: هذا شنو قلت يا عبد الرحمن؟ تو باش نحكي على مواطنين نزل عبد الرحمن.
8: والله والله والله يا مدام سيرين، فما شكون البارح كلمني قال لي ماشي عندي 10 ايام في المغرب.
0: عندي نفس المشكل.
1: شكرا عبد الرحمن، يعطيك الصحة رحومة على كل هذه التفاصيل. بيان سور ماناش معاه بالطبيعة، احنا ضد بالقوي زاد غلق الطرقات ماهوش حل. بيان سور كما قال سيرين انه نحرقوا في بلادنا، في الاخر ماناش قاعدين ابريتو نعملوا في شيء، ريالمون قاعدين نحرقوا في بلادنا، هذا هو التيرم الصحيح، واحنا ضد الفوضى، ضد انه تصير هذا الكل، لكن هو مطول المسؤول لازم يتحرك ولازم يخرج من بيروه كليماتيزي، يمشي يفسر للناس، يوضح لهم شنو فما وما فماش، ويقول لهم هاو شنو صاير وموش صاير، خاطر اليوم بالمعلومات اللي عندنا والمعطيات اللي عندنا معاناة عند لي زاجون لوطا، الناس اللي تعبة في ستيك وقاعدة 24 ساعة كما كانت تأكد السيدة نابا. فوالا وفي الاخر فيوش وفي الاخر فيوش، ودونك ان شاء الله في اقرب وقت تتعدى الوضعية. سينو اليوم نحكيه على مشكل كبير نتاع طاقة ومناش قادرين نخرجوا باش نكومونيكيو. سيرين ماهوش كان في الموضوع هذايا الأزمة هذايا، في عديد المواضيع في تونس للأسف عندنا مشكل اتصالي بحت، وما نخرجوش نفسروا للناس في وقتها قبل ما نفسحوا المجال للي ريزو سوسيو والباجيت باش
0: والتأويلات
1: والإشاعات
0: الناس اللي تستعد في
1: الفرصة. اكزاكتومون، هذا للاسف اللي مانيش قاعدين نخدموا عليه، وهذا اللي طحنا عليه المره هذيا. وكنت تحكي قبيلي انت زادا قلت حتى تداعيات كما قال رحومه توسيل قال قد باش نقعدوا هكا، الطقس يجم يبر التويك اللي كان راهو عاود يجم يسخن، كيفاش يكون المستقبل؟ انت حكيت على الموسم الفلاحي الجديد، والفلاحه على محاله ديما متواصله، كيفاش تكون الوضعيه في المستقبل؟
0: الحقيقة أنا مع بحكم هذا مقرة لجنة الفلاحة يا حمزة قاعدة نتواصل مع برشا فلاحة، وعلى مستوى وطني مش على مستوى جهوي. أعطيك إكزامبل مثلا الفلاحة في نابل اليوم الصباح نحكي معاهم على البرقدان. البرقدان اليوم السنة معناتها ننتظروا اللي مثلا صعبة البرقدان كيما مستانسين، علاش؟ على خاطر البرقدان من تو يبداو يسقيو فيه اللي يجي الشتاء، دونك الرمان الرومان كيف كيف معناها اليوم بالحق من احنا من نهار 15 اتخير من 15 قوت ابو بخي باش نشوفوا معناتها الامتاك نتاع الكريز هذه اللي صارت عندك بدا كيف كيف البقر يا حمزة البقر معناتها شطر وتتغب مسكين ومرض بالمميت معناها اليوم نحكي من بعد على باش يصير لنا مشكل في الحليب وفي مشكل في اللحم عندك بدا كيف كيف النعاج النعاج اكثر من 50 سخانة راهي النعجة ما تنجمش معناتها ما تنجمش تشد ما نحكيو على مشكل اخر مشكل اخر نتاع ليلة شو القدام دونك الحقيقه الله مستعان شنو يصلنا فينا القدام وكهو
1: في لي كومونتير واد الرومين يحكي على واد الرومين يقول لي اليوم دون ماء عنده 11 يوم ثابت المعطى هذا
0: اي لا في بالي انا خويا فاش كنت نحكي لك تقولي حاجه
1: اوكي قلت لك انا هذا قلت لك تواصلوا معنا الشعره اكثر عباد ديجا عندهم المشكل نتاع
0: هي واد الرومين والشعره هما مربوط البلاصه معناتها تقريبا لبعضها برشا
1: صحيح مربوط فرد تركوي معناتها البلاصه هذيك
0: اي والبلايص هيكم عاليه معناها هيكم فريمون لازمك الماء الضوء ما يتقطش الجمله باش ما يتقطش الماء وهذا علاش انا قلت لك راهم لي ستاسيون نتاع الماء راهم بالحق نورمالمون هذاك مركز سياده كيف وكيف المراكز السياده الاخرين ما تقصش عليها الضوء جملة واحدة باش ما نطيحوش في المواطن اللي عنده لا ضوء ولا ماء راهو نجم يستحمل لك حاجة اوكي اما شي يستحمل لك ضوء وماء في السخانة هذه راهو صعيب برشا مش صعيب شوية
1: 11 يوم بلاش ماء معناتها لهنا نخمو في الناس هذا كيف كيف اللي ما عندهاش ماء اصلا صالح للشراب اللي يعيشوا بلاش ماء
0: ما عندهاش ماء صالح للشراب
1: ومن بعد تتكلم
0: هذيك تخاتيك ماء يا حمزه فيها برشا فلاحه حتى هما في غار الفلاحه اما كمهم فيها البقر وفيها العلانش وفيها النعاج معناها ان البارح اللي هزيت لهم الماء الغازيكا راهم معناتها معاناه بالحق معاناه
1: شنو نجمو نقولوا ما نعرفش شنو نجمو نقولوا في وضعيه كي من هكا شنو نجمو نوصلوا للمواطن نعرفش
0: اليوم معناتها المواطن اللي هو لازم يكون واعي بالحق معناتها راهو في السيتياسيون هذه وفي الحاله الطوارئ هذه نعاودها راك المواطن يكون الكونسوماسيون تاع الضوء وقت يرجع الضوء راك لازمك تكون حاضر راهو حتى انت المواطن راك مسؤول معناتها مش لازم انت كي يرجع الضوء نستعملوا احنا الناس الكل 10 كيلومترات في الدار هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه راهو اليوم معناتها المطلوب اللي نخرجوا نفسروا للناس ونوعيهم وبلانين واضح قل لي راني انا شنو الصباح عشيه ليل عاطيني المعتمديات وقتاش وتكونوا انتوما على قد كلمتكم في البلانينج اللي باش تهبطوه باش على الاقل المواطن هذا فيكم الثقه يولي يتبع البلانينج هذا وهو بيدو يعرف روحه وقتاش يعرفش يخدم وقتاش ما يخدمش دونك هذاك هذاك الحل الوحيد في الحاله هذه ما تنجموش ترجعوا دور خاطر ما فاهمين اللي ما عندناش طاقه معناها هذايا حتى المواطن البسيط فاهمه اعمل معناتها لو ستريكت مينيموم وصل له المعلومه باش يعرف هو كيفاش يخدم
1: واضح دونك هذا هو اللي قاعدين نجريو فيه قاعدين نتابعوا فيه كيفاش باش تمشي الامور ان شاء الله تتحسن موضوع اخر فولي اخر مهم في علاقه بهذايا شفناكم في جلسات تخص الطاقه تخص لي كونترا ولا بارتنريا ولا شنو نسميهم اللي صارت مع شركات اجنبيه باش تستثمر في الجنوب التونسي في الطاقه المتجدده في الطاقه الشمسيه شفنا عديد النواب كان ضد سيدة نائبة تقول لك اليوم من باش نربحوا منهم شيء باش نربحوا منهم بورسونتاج ظريفه فما ناس تقول لك لا ما عندناش لي مويان باش نعملوا لي زانفستيسمون هذوما اللي تكلفوا علينا برشا لازمنا يكونوا فما شركات اجنبيه تكون عندنا لهنا ونلقاو فورمول باهيه لتونس شو اللي صار في العقود هذيا بالضبط؟
0: راهو اليوم شوف حمد اليوم احنا نعرفوا معناتها نعرفوا الوضعيه الاقتصاديه نتاع البلاد دونك النيسيسيتي هذوما لازمهم يكونوا موجودين في تونس باش يعاونوا معناتها باش يعاونوا حتى على برشا حاجات هو موضوع طويل هذا واحنا حكينا فيه برشا في اللجنه حكينا فيه في جلسات عامه وصدقنا ديجا عليه المقترح ولازم يكون موجود اليوم اللي يمكن بدا مازلنا ماناش فاهمين ثقافه الفوتوفولتايك ومازلنا ماناش عارفين كيفاش نستثمروا فيها اما الامانه تونس لازمها تمشي فيها تمشي في معناتها في الخط هذا وتهب
1: زاد النقطة المهمة انه لازم نغيروا التشريعات والمواطن يولي عامل على روحه لما لا اليوم نشجعوا على طاقة الطاقة الشمسية وخليوه ينتج تيجو وحده ضو وحده بلوتو
0: يا حمد لازم تشجع المواطن ديجا احنا نورمالمون اللي فوتوه التايك اللي تحطوا حتى في
1: ايبريد يكون يخدم وحده بالباتري فوالا ويلقى الامور
0: وحده هو اللي قاعدين نخدموا عليه
1: بالضبط دونك هذوما لي فولي اللي بدات لازم نخدم عليهم اكثر باش تمشي الامور دونك
0: نطيحوا في البياج كما اللي طحنا فيه توك دي معنا فوندي
1: بالضبط ان شاء الله تتعدى البريود هذيا لازمنا زاد نقدوش كل شيء مربوط ناخذ قرارات نتاع اللحظه هذيك. سيده نابه لازم ظهر لي اليوم نحضروا رواحنا ونعملوا استراتيجي كامله باش تسلك الامور في الفتره القادمه.
0: شوفي حمزه، على مستوى مجلس نواب الشعب معناتها واللي بالحق المواطنين ما مش فاهمينه، معناها احنا دورنا تعرفوه الناس الكل، ما عندناش سلطه تنفيذيه، احنا القرار مش عندنا، احنا نبعث تشوف معناتها عريضه بعثناها انا وزملائي للسيد رئيس الحكومه، بعثنا للسيد وزير النقل بخبو معناتها اللي هو ما حضرش العباد بلوتو اللي فما شانجمون كليماتيك، معناتها احنا قاعدين عملنا 25 نائب من زملائي عملوا مطلب نتاع جلسه عامه اون يورجونس، معناها احنا كونيفو مجلس نواب رانا قاعدين بالحق نقوموا بدورنا ونخدموا، القرار ترى ماهوش عنا، معناتها احنا ما نسقطك القرار، معناتها القرار ماهوش عنا.
1: واضح، شكرا سيدي بوسندل، يعطيك الصحة نائبة الشعب على كل هذه المعطيات، بيان سور سورتو توضيحات بخصوص أهلنا في منزل عبد الرحمن اللي قاعدين بصراحة معاناة لمال الضوء، وسورتو فما حياة في منزل عبد الرحمن عند الضوء أكثر من 100 أكثر من 11 يوم، زرزونة كيف وادي الرومين، عديد المناطق اللي اليوم لمال الضوء تلقى رواحة وضعية صعيبة برشا صراحة، وما لقاوش توضيحات واضحة، وهذا اللي حابينا نفهموه اليوم زادة كيف لازمنا نخموا على استراتيجية كاملة، خاطر راهو هي بيدا معناتها كيما كنا نحكيو البارح أنا نحكيو اليوم لي بلاتو نتاعنا كل أيامات هذوما في علاقة بالطاقة، إنه راهو الوضعية باش تقعد هكا معناتها ما تصوروش عم جاي باش يكون صيف أبرد ولا حاجة، ظاهرة حسب التوقعات الكل وعلميا باش تكون الوضعية هكا، إن شاء الله نكونوا محضرين روايحنا للمرات القادمة. هكا نوصلوا لآخر لازم لليوم، ميرسي عزيز في الإخراج، تحية لفتوح في التسييق، فجندوبي في رئيس تحرير، حمزة يشي معكم كوتي ميكرو، تلقوا غدوة إن شاء الله في موعد جديد باتونا الرياضي في الحديثنا سبور كالعادة بارتير من ماضي ساعتين، نتلقاو في لازم كالعادة نهار الاثنين من الاثنين الخميس، موعدكم تعودتوا به من ماضي ساعة لما ساعتين ونص، شيء طيب للجميع.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة اللارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس، والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت. عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كمان نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغام. بن سالم رنتالكار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: بلاسيتا
1: بلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويت ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اشنو يعني وتابع الضمان؟
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي، خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جوب كورنيير، توال دو غوفيتمون، هذا الكل، معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 000.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
6: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هادي شهدا من فوق؟
9: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبه سوق العصر، تلقاو تشكيله كبيره من اجود انواع العسل الطبيعي، جوده بنا وثقه من عند اهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة، العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رمانو جين؟
11: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين. أكبر نجاح مشرق ومش نسبة. أكبر النجاح هو كتلميذ اللي ينجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طالن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح نجم نفس اكسجين ونرجع. ريح نجم نفس اكسجين ونرجع.
2: اكسجين افام في كامل انحاء العالم. اكسجين افام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
3: أكسجين FM.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين FM. الموعد الأخباري على أكسجين FM. مرحبا. جهويا احتج اهالي منزل عبد الرحمن وجرزونا ومنزل جميل من تعطل مصالحهم بسبب تواصل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويله. وفي هذا الاطار يوجه البحاره صيحه فزع للمسؤولين لغياب الثلج وعدم قدرتهم على الصيد، ويطالبوهم بالتدخل العاجل لارجاع الكهرباء. النايبه سيرين بوصندل توضح لزميل حمزه الطياشي في برنامج لازم لازم.
6: ومستكين مثل عبد الرحمن في البحر، احنا اليوم مع ساعات البحر علاش على حضر ما عندهم
7: ثلج،
6: وهم يبداوا راجعين البحر والحوت الثلج. دونك يقول خلي انا في بحر وخير من نهبط انا، هذايا شنو ينجر عليه اليوم؟ حتى هذايا معناتها احنا البحاره كل نهار ونهار وراهو ديما نحكي عليهم البحاره خاطر نعرفهم وعايشه في وسطهم. دونك اليوم هذايا ما عندوش حتى باش يصرف النهار هذاك ونهار من غدوه، معناها اليوم بالحق ضربه اقتصاديه كبيره ياسر. الامباكت نتاع اللي قاعدين صاير طويله باش نشوفوا بعد 15 عود على خاطر راهو تو بعد نحكيو على مستوى وطني وعلى القطاع الفلاحي بصفه خاصه. شنو ينجم وشنو ينجم شنو باش يصير فيه؟
5: توفي شاب يبلغ من العمر 29 سنة أمس إثر تعرضه لصاعقة كهربائية داخل مشربة بشاطئ الرمال بمنزل جميل من ولاية بنزرت. يذكر أن الفقيد قد توجه إلى المشربة لقطع التيار الكهربائي عن ثلاجة بسبب الانقطاعات الكهرباء المتكررة قبل أن يتعرض لصاعقة أودت بحياته على عين المكان. في إطار العناية بالمحيط وتحسين جمالية المدينة، قام أعوان مصلحة النظافة ببلدية منزل بورقيبة بأشغال تنظيف وكنس ورفع الفضلات من حواشي طريق إلى جانب دهن الأرصفة وحواشي طريق بساحة ابن خلدون. يشتكي تجار السوق المركزية بمنزل بورقيبة من تواصل معاناتهم بسبب تعطل أشغال تهيئة السوق، وعبروا عن استيائهم الشديد من بطء نسق الإنجاز وما رافقه من أضرار يومية أثقلت كاهلهم وأثرت على نشاطهم التجاري. يذكر أن الأجل المحددة لإنجاز مشروع تهيئة السوق المركزي بمنزل بورقيبة واللي بلغت كلفته 1,348,000,000 دينار كانت ستنتهي يوم 30 مايو 2025، إلا أن الأشغال لم تستكمل إلى حد هذه اللحظة. وطنيا، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد عدد من رؤساء الأقاليم ورؤساء الوحدات بالشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية تواصل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بعدد من جهات البلاد. وأوضح المتحدث أن طرف نقابي سبق أن نبه إلى الصعوبات التي تواجهها الشركة داعيا إلى تطوير قدرات إنتاج الكهرباء و دعم البنية التحتية للشبكة لمواكبة ارتفاع الطلب وضمان استقرار التزويد بالكهرباء. أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز في بلاغ لها موجه لكافة حرفائها من القطاع السكني أنه بات بإمكانهم رسميا تركيب بطارية تخزين الطاقة الكهروضوئية لباتري دو ستوكاج المرتبطة بمحولات هجينة لزوندولوغي بغيد، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية، وفي إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة. دوليا، وفي الجزائر نقلت فرق الإسعاف الجزائرية أكثر من 100 شخص إلى المستشفى إثر حرائق غابات اندلعت شمال شرق البلاد، فيما تم إجلاء سكان 150 منزلا متضررا كإجراء احترازي. واندلعت الحرائق مساء يوم الثلاثاء في منطقة سيرعيدية الغابية بولاية عنابة، فيما تشهد المناطق الساحلية الجزائرية منذ أسابيع اندلاع مئات الحرائق. وفي الختام ذكركم فريق قسم الأخبار بإذاعة أكسجين أفام بضرورة اتباع قواعد السلامة المرورية وعدم الإفراط في السرعة تجنبا للحوادث. دمتم في أمان الله.
3: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أود غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنفك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: تعرب مجهودات وراق وكتيبة وطبيعة وسكانير وضوء وكونيكسيون
1: كما قالوا برشا مواطنين معناها اي يقول لك ما يمشي بها حد معناها البلاغات هذيك
0: خاطر ديجا الانقطاعات ما تعرفش عليها في اي وقت
1: صحيح دونك توليكا نرفع لحضراتكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لولايه بنزرت وما جاورها تقبل الله صلاه الجميع.
2: حان الان موعد اذان صلاه العصر الرجاء مراعاه الفريق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف، وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كن بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
4: I had a dream that someday I would just fly.

0: جلاسيتو
1: ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غورد ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غورد ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غورد ديليس جلاسي المنفعه.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقاز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اشنا يعني وتابع الضمان؟
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل، معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57-039-00-00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrilkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha al karhabtek iweddouk. Ou maahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هادي هذا من فوق؟
11: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبه سوق العسل. تلقاو تشكيله كبيره من اجود انواع العسل الطبيعي، جوده بنه وثيقه من عند اهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
12: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
13: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مشرق ومش نسبة. أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. اللي مازال ما بحرش ولا اللي خمم في تبحيرة توا، ما تخموش بعيد، ديستيناسيون من عنا ما عليكم، كان انتوما تمشيو وتحطوا الرحال وين نختار لكم كل مرة في ريفريش إين بلاصة مزيانة من بلايس تونس العزيزة نمشيو لها ونعملوا عليها طلا. دونك التفاصيل أكثر كالعادة والعوايد نتعرف عليها في فقرة ريفريش إين مع رانيا طرابلسي.
1: دونك كيما تعرفوا كيما كل يوم تكون هكا وجهتنا البلاصه مزيانه، الولايه من الولايات الجمهوريه. البارح مشينا لجوهره الساحل سوسه، اليوم باش نمشيو ومانيش نبعدوا برشا، باش نمشيو لولايه المنستير. اليوم كي نحكيو على المنستير نحكيو على زخم كبير من الشواطئ اللي تكون موجوده واللي تشهد زاده اقبال كبير من المصطفين، وتعتبر من بين اهم الولايات اللي يكون فيها عدد هام وهام جدا من السياح والمصطفين التوانسة. اليوم كي نحكيو على الشواطئ بولاية المنستير نحكيو على عدد كبير من الشواطئ اللي الجميلة اللي تكون موجودة في ولاية المنستير، من بينها شاطئ سقانس اللي هو يعتبر أحد أطول الشواطئ الرملية الممتدة في الولاية، يتميز برماله الناعمة والذهبية وكيف كيف زادة هذية، خلينا نقول شاطئ هذية هو شاطئ عائلي يمشيوا لبرشا عائلات وأيضا زيادة من محبي الرياضات المائية. نحكيه على شاطئ القريعية اللي هو يقع بالقرب من وسط المدينة والكورنيش المنستير، يمتد طوله لحوالي 700 متر، يتميز بمياه الهادئة والشفافة، يتوفر فيه كافة المرافق من سواء من محلات تجارية، مقاهي، ريستورانات تكون موجودة، واللي يخلي غديك وأنه برشا ناس تمشي وتتمتع بالجو المزين في شاطئ هذا. نحكيه على شاطئ زادة كيف كيف لافاليزا اللي هو موجود زادة في ولاية المنستير، وجهة فريدة لمحبي الطبيعة الصخرية والمياه العميقة، يقع بالقرب من وسط المدينة ويحظى بإطلالة مزيانة برشا، وعنده برشا ناس مغرومة بالطبيعة الصخرية، الأحباء اللي خلينا نقوله التنجيز اللي موتوا على التنجيز من البحر من الحجر، دونك برشا ناس يمشيوا البلاصة هذية. كيف كيف زادة نحكيه على شاطئ النخيل اللي هو زادة يقع في منطقة حيوية وممتازة في ولاية المنستير، واللي يخلي أنه برشا ناس وبرشا عائلات تكون هذيك وجهتهم. نحكي زادة على جزر الكريات اللي موجودة زادة في المنستير، وهي تعتبر هذه من بين البلايس المزيانة اللي تكون عبر رحلة بحرية بالقارب باش نزوروا الجزيرة هذه، واللي هي محمية طبيعية تبعد حوالي ساعة بالقارب من مارينا المنستير، تشتهر بشواطئها البكر ومياهها النقية وكونها هي موطن للسلاحف البحرية، واحنا نعرفوا الجزيرة هذه الممتازة والمميزة اللي موجودة كان في ولاية المنستير. وهذه هي وجهتنا لليوم، هو برشا شواطئ انتم تختاروا بينصروا الشاطئ الأقرب لكم اللي تجمو تمشيو تعديوا فيه وقيت مزيان، ما تنسيوا زادة تمشيو لضريح المرحوم الحبيب بورقيبة موجود في قلب المدينة، المجسم اللي موجود. كيف كيف زادة نحكيه على السور المدينة الرباط اللي موجود، منسير الرباط اللي موجود غاديكا. الحقيقة المدينة هي صحيح صغيرة مش كبيرة المدينة متاحهم، لكن فيها المدينة العتيقة متاحهم مزيانة برشا، فيها برشا مقاهي جميلة برشا نظيفة برشا، فما برشا معالم أثرية تكتشفوها، وانتم ملي تخلطوا ديجا للضريحة حبيب بورقيبة تلقاو غاديكا كلها اسقاقات وكلها معالم أثرية، تمشيو تتمتعوا تلقاو زادة مارينا موجوده، تلقاو الكورنيش نتاعهم زاد مزيان وجميل برشا، وما تنساوش تاكلوا الحويطه زاد البنينه غاديكا، هذه من بين اهم حاجات اللي تجمو تلقاوها في ولايه المنستير، تمتعوا برشا بجمال ولايه المنستير على خاطر راي كل ولايه عندها خصوصيه، عندها أكيد. مميزات، عندها الروح نتاعها والكرم الكبير نتاع اهالينا في ولايه المنستير.
0: على ذكر الخصوصيه نتاعها، يعني تمتاز ولايه المنستير بانه المدينه العربيه نتاعها مختلفه الحقيقه على بقيه المدن، دونك بالحق تحس روحك قاعد تكتشف في حاجة جميلة برشا. المنستير على غرار بقية الولايات موجودة والحقيقة فيها برشا تاريخ برشا عراقة. فبالتالي ديما الإنسان وقت اللي يمشي لبلاصة جديدة ديما يقف في كل نقطة يقول هنا كان فما تاريخ كبير، كانت فما حضارة كبيرة. سنعطيك صحة، مرسي بكو راني اليوم هزيتنا للولاية المنستير. دونك أنا طندون نمشي ونزور بقية الولايات في قدم الحلقات. سينو خبر عاجل يوصلنا توا، وين بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم 23 من شهر جويليا الجاري عفو خاص شمل 2439 سجين، وأسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجين إضافي بالسراح الشرطي. وهذا احتفالا بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية رانيا. ديما في الأيامات هذه دائما يكون ديما الحديث حول خلينا نقولوا احنا العفو اللي يصير على عفو التشريع على المساجين، وكيف زاد 490 سجين اخر تمتعوا بعفو الشرطي. زاد سينو نمشيو لبنزرت الجنوبيه، ما نجموش نقعدوا ما نحكيوش على بنزرت الجنوبيه وبقيه زاد المعتمديات. خاطر علاش قلت ما نجموش نحكيو؟ خاطر ربما فما معتمديات بالحق في بنزرت تكون معنيه برشا بالحرائق. دونك زميلنا ايمن المحفوظي منذ قليل يعطينا الاخبار. دونك حريق ياتي على مساحه من بقايا الحصاد في دوار إرمازنية. دونك ظهر اليوم جت حريق في احدى الاراضي الفلاحيه بدوار إرمازنية في منطقه فروه تابعه لمعتمديه بنزرت الجنوبيه. نيران اتت على مساحه مقدره بحوالي 1 هكتار من بقايا حصيده، اضافه الى مجموعه من الاشجار الشوكيه الموجوده على حافه الطريق الوطني عدد 11 وكيكيزة على حافه خط السكه الحديديه رقم 1. وحده الحمايه المدنيه كالعاده دخلت وقامت بالسيطره على الحريق واطفاء في وقت وجيز. الايام هذه الحقيقه نعيشوا على وقع ارتفاع درجه الحراره، القصان نتاع السك وزاد كيف الحرائق الحقيقه اللي شفناها في مجموعه من ولايات الجمهوريه. تعبت برشا اعوان الحمايه وزاد كيف تعبت المواطنين اللي هبوا كلهم يحبوا يدافعوا على ممتلكاتهم على اراضيهم.
1: صحيح عواطف الحقيقه الايام هذوما الايام تصعب برشا سواء على وحدة الحماية الغابات كل الأمنيين، خاطر نعرفوا أنه الناس كل تبدأ من جند الوقع هذا. من ألطف الله هو أنه هي على حافة الكياس بحذا جامع بالضبط جامع النور أي. الوطنية عدد 11 سلامات ماهيش حاجة يعني كبيرة، جوست بقايا متاع بقايا متاع الحصاد في البطحة هذيك، لكن خلينا نقولوا ما هي إلا حاجة التعب وجهد كبير يبذلوه وحدة الحماية. ما ننساوش زادة وأنه فما حريق كبير برشا توا صاير في ولاية الكيف الحقيقة مشاهد موجعة ومفزعة، وإن شاء الله يا ربي ما توصلش للدار، خاطر شفنا برشا ناس ديجا قاعدين عارضين النار يطفيوا فيها
0: بإمكانيات
1: بسيطة اللي هي بوحدة بعض غصن نتاع شجرة قاعدين يطفيوا في. نعرف احنا في الكيف الحرارة مرتفعة أكثر، لكن احنا نقول إن شاء الله ربي يلطف وإن شاء الله تيقف الحريقة هذيك ويتم يسيطر عليها في وقت واجي.
0: أكيد علاش مشكل إنه المواطن هو اللي يهب إنه يمشي يسعى في الأرض نتاعو، هي حاجة باهية خاطر هذيك أرض ويدافع عليها زاد، لكن زاد مشكلة خاطر المواطنين نجم يكونوا ماهمش متلقين الإسعافات اللازمة أو بليتو التدريبات اللازمة كيفاش يقوموا بإطفاء وإخماد النيران. دونك بإمكانياتهم البسيطة ساعات يمشي يشد لقشة قماش وبعد تسرح في لقشة القماش هذيك. شفنا زاد مواطن هو قاعد يطفي زلق معناه شوية لطاح لولا ستر الله وغيرها الحقيقة من المناطق اللي تشهد على وقع الحرائق نتاع الغابات. ان شاء الله ربي يرحمنا، ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. نحب نعطي شويه بشاره، انا ديما نحب نعطي الاخبار الايجابيه، انه حسب ما تحدث المعهد الوطني للرصد الجوي كان وقت اللي بدا فصل الصيف اعطى لمحه على 3 اشهر، قال جوان باش يكون بين مطر وسخانه، جويليا قال سخانه، الاغلاب الحق شفنا سخانه، ولكن بالنسبه لاوت شهر اوت باش يكون بين سخانه وماشي اكثر للخريف وفما تساقطات نتاع الامطار. دونك ان شاء الله ربي يرحمنا، ما قعدناش برشا في شهر جويليا. دونك اوني اليوم 23 جويليا، دونك ما قعدتش برشا على شهر جويليا، ان شاء الله في شهر اوت ربي يرحمنا ان شاء الله تتحسن الامور تتحسن الوضعيه. نعود نقولوا انه ربما بانخفاض درجات الحراره تتحسن سيدة كيف الانقطاعات المتكرره نتاع التيار الكهربائي اللي مازلنا نعيشوا على وقعها. ما نجموش نعطيو رانيا للمستمعين الحقيقه مثلا القائمه نتاع المعتمديات اللي اليوم معنيه بقصان الضوء، خاطر الحقيقه نفسهم هما بيدهم هما نتاع الطاوله. انا بكري دخلت نتاع 12 و5 نقاية بيدة بتاع البرهة.
1: فما حاجة أخرى بليخ آخر جديد يعني
0: ما تبدل حتى
1: في
0: شيء
1: في وقت آخر نقصد
0: أنا
1: ما شفتش الحقيقة.
0: أنا الحقيقة البلاغ اللي عنا معناها المتوفر صحيتك الأخريني هو 12:35 دقيقة معناها هذه تقريبا اللي حتى الوقت 12:23 دقيقة تقريبا. دونك بطبيعة الحال النومينيز اللي هم سجنين جومين المثلين راس جبل مزرعة عبد الرحمن العالية غار الملح منزل جميل ماطر تينجا وتشيك. دونك هذه هي المناطق المعنية فوالا. دونك
1: من 11
0: ما نخش عليهم برشا لا محالة ما من 11 حتى للخمسة
1: يا 10 يا 11 يا 12
0: من 11 حتى للخمسة
1: دونك
0: تو الخمسة معناها دونك
1: 5 و4 يهبطوا
0: لنا بلاغ جديد فيه نفس الناس معناها هما مسكين
1: تاع الليل هاكا من الخمسة نتاع العشاء حتى نص الليل.
0: وفما اللي ما تسماوش هذوكم يفرحوا يقولوا ما
1: هما هي القوة فك اللي ما يتسماوش اللي ما يتسماوش هما أكثر واحد قاعدين يقصوا
0: اللي ما تسماوش معناها اللي ما تمش تسميتهم مش اللي ما تسماوش بطريقة أخرى خاطر الحقيقة تو مع السخانة ممكن نتفاهموا بحاجة أخرى. أنتوا ليك إن شاء الله ربي مع الجميع إن شاء الله ربي معاهم ديما الكرة الدور حاضر معناها ديما الريح حاضر ديما الأجواء جونا أحلى جو. ما نعرفش عزيز علاش يحب يخرجنا ما فهمتش علاش مزروب بالبيبليسيتي وسكند سانك عزيز دونك مازلنا سينو رانيا الحقيقة مهم برشا وإحنا زاد نحكيو بعد شوية في فيستيفال على أبرز المواعيد نتاع المهرجانات. تظني مهرجان بنزرت بدأ بقوة بدا بعرض
1: البارح من حفل الافتتاح بقوة
0: بدا دونك خاصة مازال فما عروض اللي نتاع بالحق صحيح الآخرين بقوة ولكن فما عروض نتاع
1: هو راس الأنفاس هو راهو كل يوم كل عرض راهو يمشي ويقوى
0: صحيتك يمشي ويطلع الريتم ماشي ويطلع. دونك نحكيو على عروض القدام نخلي لك اللي كنت بعد تحكي لنا شنو يستنى فينا. الحقيقة عروض قوية برشا وخاصة عالمية عندها صبغة عالمية كبيرة برشا. ديو زاد اللي تحدث عليه مدير المهرجان لطفي صفيقسي قال هذه الحاجة اللي تميز المهرجان عام السنة انه احنا حاضرين بالديو دونك تقريبا 4 ديو كبار موجودين
1: اسامي كبار
0: صحيت فنان تونسي عربي تونسي عربي تلقاه موجود. دونك زاد كيف كيف الفنانين اللي استناوهم برشا باش يكونوا حاضرين في مهرجان بنزرت الدولي وغيره من العروض والمواعيد الثقافية وزاد كيف كيف مهرجان كارتاج وحمامات وغيره من المهرجانات الصيفية زاد كيف كيف باش نتعرف عليهم بأكثر تفاصيل. اقعدوا معنا راجلين متواصلين برنامجكم صيف على الموجة صيف على الموجة صيف على الموجة الموجة موجتك صيف على الموجة

0: خلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي، سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: مهرجان بنزرت الدولي يقدم عرض بنزرت تغني، الجمعة 24 جويلية 2026. أسعار التذاكر 15 دينار و30 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا، وأكسجين أفام.
5: الشاب ماني

0: الشمامي في بنزر. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزر على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلا.
1: انتي دري وانتي دواء يلي قلبي.
0: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزر الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. أقوى ما فما في الحقيقة الجنجل هذا والبرومو نتاع البرنامج هو كل موجة كلي تمشي وتجي كلي تناوش خاطر مقارنة بالصوت والوضع الحالي حاجتين ما يتقبلوش. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم صيف على الموجة، متواصلين معاكم على نفس الموجة مجددة أكسجين أفهم بالصوت العالي. كما وعدناكم بكري باش نحكيو على أبرز المواعيد الثقافية رانيا في فيستيفال، لكن قبل ذيم خلينا نمشيو شوية رانيا للجارة فرنسا وكيف كيف زاد الجزائر، وين هما زاد معنيين بالقداب القداب بالحرائق، وين شفنا الحقيقة برشا مناطق ضرت في فرنسا جراء الحرائق. دونك أجلت السلطات الفرنسية أكثر من 10,000 شخص خلال ليلة الأربعاء إلى ليلة الخميس في جنوب غرب البلاد بعد ما اجتاح حريق غابات سريع الانتشار نحو 2000 هكتار من الأراضي الواقعة غرب مدينة بوغدو وفق لما أشار ليه مسؤولين. هذا جاء في شهر شهدت فيه فرنسا ثالث أطول موجة حر يتم تسجيلها على الإطلاق في فرنسا، استمرت 16 يوم. دونك شارك قرابة 500 من رجال الإطفاء في جهود متاع السيطرة على الحرائق هذه، غير أنه النيران كانت شديدة الانتشار بحسب السلطات المحلية واللي أفادت كذلك بعدم تسجيل أي إصابات حتى الآن. زاد كيف شكل السياح المقيمون في مواقع التخييم نسمة كبيرة من الأشخاص اللي تم إجلائهم إذ يجاور موقع الحريق منطقة خليج أركاشون السياحي. دونك السياح كانوا ماشيين عاملين تخييم ولكن الظروف نتاع الحرائق هي اللي منعتهم انهم يكملوا، وصار اجلاء 10,000 شخص في فرنسا. رانيا
1: الحقيقه احنا ممكن اللي قاعد صاير في تونس بلطف ربي قاعد يتعدى وقاعدين هكا نسيطروا على الحرائق اللي قاعده موجوده، لكن اليوم كي تسمع اليوم في دوله كيما فرنسا بالامكانيات اللي عندها بالموارد اللي عندك اليوم تسمع 16 يوم وهما يجيبوا في الحريقة هذية من أضخم الحرائق اللي صارت في الروب. الحقيقة إن شاء الله كما قولوا ربي قدر الخير على الوضع هذية وما يقلش أهمية باللي قاعد صاير في الجزائر. زي لو شفنا الوضع الخايف شقيقة الجزائر واللي خليت تلغي كل المحافل متاعها وكل التظاهرات الثقافية، وإن شاء الله إحنا اللي نقولوه إن شاء الله تتعدى المرحلة دي، خطر الحقيقة مرحلة صعيبة على كل الدول سواء الجزائر ولا تونس ولا فرنسا. لكن خلينا نقول ديما تونس، ديما نقول احنا تونس ما عندهاش الامكانيات الكافية باش انه تجيبها، لكن الحمد لله صفا قاعدين نتعديو في برشا مراحل صعيبة. لكن زيدا ما تنسيش وانه الحرارة هذه الكبيرة اللي هي الموجة جايتنا من الأوروبا هي اللي خليته انه اليوم نشوفه في مثل هذه الحرائق الضخمة واللي خليت اليوم اكشفت عملية الإجلاء سواء الأيامات راك تحكي 16 يوم والحريق
2: يوم ليه الحر متواصل نتسموا جمعة يوم ولا جمعتين شدتنا بالكثير ولا جمعة ونص،
1: ومعهم انت الدنيا محروقة راه مش لعب راه لهنا الحقيقة نحكيه على وضع كارثي. وان شاء الله يا ربي ما عادش نشوفه مثل هذه الحرائق وتوفى الأزمة هذه على خير بالنسبة للناس الكل إن شاء الله.
2: أكيد خليني نعطي شوية تفاصيل على الجارة الشقيقة الجزائر. نقلت أجهزة الإسعاف الجزائرية أكثر من 100 شخص إلى المستشفى في شمال شرق البلاد بحسب ما أعلنت عليه البارح السلطات الجزائرية، اللي تحدثت عن تضرر 150 دار أجلي سكانها بسبب الحرائق. اندلعت دونك الحرائق نهار 3 اللي فات في منطقة سيرايدي الحرجية بولاية عنابة. كانت تفكر نهار 3 كان وقتها يوم قياسي في الحرارة في تونس، كيف نتصور الوضع كان هكا بالضبط في شقيقة الجزائر. دونك الجزائر تشهد خاصة المنطقة الساحلية منها منذ أسابيع مئات الحرائق بحسب الحماية المدنية اللي قالت في بيان لها إنها ما زالت تعمل على إخماد حريق سيرايدي وأن المستشفى المحلي أخلي احترازيا لأي تطورات. دونك أفادت آخر حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية بأن الفرق متاحة تمكنت حتى الآن من إخماد 28 حريق فيما تتواصل عمليات الإخماد بالنسبة ل 41 حريق آخر. دونك زادا كيف وزير الداخلية الجزائري صرح لوسائل الإعلام قال إنه جميع المرضى اللي نقلوا إلى المؤسسة الاستشفائية في حالة صحية مطمئنة، وقال إنه عدد البيوت المتضرة بلغ 150 دار مشير إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة. هذي نحكيه على الجزائر رانيا.
1: أي الحقيقة وضع خايب برشا. اليوم كي نحكيه على عملية الإجلاء الكبيرة على الديار اللي قالت تتحرق ونقولوا إحنا من ألطف الليل وإنه هذا الرقم اللي يسمى نوعا ما نجموا ان نسيطروا على الوضع. لكن احنا اللي نقولوه عواطف وانه ان شاء الله ما تتواصلش هذه الحرائق، ان شاء الله تقف حد هكا وما نعودوش نشوف الاضرار، خاطر نعرفوا انه راه اليوم الخسائر اللي تكبدها الحرائق هذه سواء في الموروث الغابي والا في الموروث البشري والا في السكن نتاعهم، ونعرفوا احنا من بعدك الاعاده والبناء والتهيئه نتاع الناس هذوما، خاطر انت بليله ونهار تكون عندك دار تلقى روحك اليوم دارك محروقه، تلقى روحك اليوم في الشارع. اليوم الدوله وما دول قادره باش انه اليوم تعاود تبني وتعاود تهيئ الناس المتضرره، فما دول اخرى ماهيش قادره اليوم تدخل في متاهات اخرى.
2: اكيد خاطر كل اللي قدر ما تصير كارثه طبيعيه سواء ارتفاع في درجه الحراره، فيضانات وغيره، راهو نحكيو على قدره وجاهزيه معناها الدول اللي باش تحاول انها تستوعب خل الازمه هذه. اقوى دول ما نجمتش معناها تستوعب، نحكيو على امريكا وكاليفورنيا وقت اللي عاشوا بالحق على وقع حرائق كبيره برشا نتاع غابات، يعني وصلوا لمرحله انهم حتى المليارديرات والناس اللي لاباس عليهم ما لقاوش، خاطر لقاو روحو دارو محلوقه وقاو روحو في الشارع، خاطر سبحان الله معناها ساعات الحاجات هذه نجم تكون اقوى من الانسان. هو اللي سائل ان يسال في الموضوع هذا علاش صاير الوضع هذا، دونك منطقه شمال افريقيا حسب ما نقرا ارتيكل موجود في بي بي سي، دونك منطقه شمال افريقيا تشهد موجه حر استثنائيه نجمه، هذا سبب الكل علاش، خاطر فما قبه حراريه قويه فوق جنوب غربي البحر الأبيض المتوسط. القبة الحرارية هذه هي مرتفع جوي قوي يحبس الهواء الساخن في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي ويحد من صعوده وتجدد الكتل الهوائية. الموضوع هذا يؤدي إلى ارتفاع كبير برشا في درجات الحرارة سواء في الليل وسواء زادة في النهار. دونك القبة الحرارية هذه وين تتمركز؟ المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، ولا سيما المناطق الشرقية منها، دونك كل منطقة في الدول هذه الشرقية هي اللي تكون معنية أكثر بهالحكاية هذه. زادة كيف قالوا سختو يحكيوا على موجة الحر هذه، قالوا إنها بلغت ذروتها بين 45 و 48 وساعات وصلت 50، نحكيوا على القيروان 49.7. ودعات دونك الهيئة الرصد الجوي دول السكان هذوما انهم يتبعوا ارشادات الوقايه. احنا بالنسبه لتونس نتسمي وتعديناها الحمد لله،
1: تجاوزنا نوعا ما،
2: تجاوزنا اكيد، دونك احنا داخلين في الايامات اللي تكون فيها درجه الحراره منخفضه شويه رانيا.
1: صحيح، هو الحقيقه الايامات القويه اللي شهدت ارتفاع كبير في درجات الحراره وسجلنا فيها ارقام قياسيه نوعا ما، احنا تو تجاوزنا المرحله بدينا ندخلوا في الاسابيع اللي باش تكون فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. فما انخفاض نسبي بخمسة درجات والا ستة درجات في بعض الولايات والولايات الاخرى، فيهم حتى اكثر نلقاو حتى 10 درجات. لك احنا نقولوا انه ان شاء الله يستقر الوضع شويه، على الاقل نتفاداو الخسائر اللي صارت وكل شيء، نجموا نرقعوا ونجموا حتى في التحقيقات راهو عواطف اليوم نشوفوا الوضع شنو اللي صار في الحرائق، نجموا نفهموا على الاقل ونتبعوا ونشوفوا شنو اللي صار بالضبط، شنو اللي خلينا نوصلوا للوضع هذا، اسكو بفعلي فاعل والا هكاك وحدها من ربي، نظرا للوضع البيئي والوضع البيئي الخايب اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه. احنا اللي نقولوا ان شاء الله تتعدى الازمه هذه، ان شاء الله يتعدى ولا ان شاء الله ربي يبرد علينا زي.
2: اكيد، دونك حاليا درجه الحراره 34 درجه، دونك هذايا بالنسبه للبنزرت، سينو بالنسبه للغدوه بين 32 درجه، سينو هذا كيف بين 34، بين غدوه بين 32 25 درجه، بعد غدوه نهار السبت 34 بين 34 و27، نهار الاحد بين 32 ل 26، ونهار الاثنين 29 ل 25، دونك هكاك نفس المعدل الحقيقه. يمكن اعلى معدل باش يسجل بما السبت الجاي اللي هو 31 بين 31 و24 درجه. سينو طوى نحكيو على سرعه الرياح 13 كيلومتر في الساعه والرطوبه 56%، دونك الحقيقه تعتبر انخفضت برشا درجه الحراره بارابور اول الجمعه والجمعه الفارطه، وخاصه زاد كيف الغدوه نغلقوا جمعه ملي عشنا اصعب جمعه ربما يكون في تاريخ تونس، وربما لعده سنوات ما عشناش حراره كما هكاك، خاطر الجمعه الفارطه سجلنا الحقيقه درجات حراره قياسيه برشا تم تسجيلها في عده مناطق للتذكير، القيروان، المنستير، باجه، زغوان وغيرها من المناطق. سينو نمشيو للمهرجانات، نمشيو للجو، نمشيو شنو عنا في المهرجانات هذه الكل واكثر، يستنى فيكم في برنامجكم صيف على الموجه، اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين.

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: برر تسيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
1: ناتيلي بالطبيعة خير
3: جلاسيت جلاسيتا
4: جلاسيت ولا مازلت
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لمد 10 خطوات ياخذ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غرد ديليس جلاسي المنفعه
7: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900 الكرومه ب 32 دينار و900 الفكره ب 35 دينار و900 اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العاليه ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252
8: اصنيعي وتابع الضمان
9: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان
8: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
9: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
8: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
10: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفو لاين 57-039-00
11: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449 تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623
12: مزرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماريني اسكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
13: لأسل شنو هدا كيت هدا أو هديش هدا من فوق
14: تحبوا العسل الطبيعي الأصلي نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر تلقاو تشكيلة كبيرة من أجود أنواع العسل الطبيعي جودة بنة وثيقة من عند أهل الاختصاص إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون. ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
15: ماما كيفاش تلميذ نجح لنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
16: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي اي
1: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. متواصلين معكم في برنامجكم صيف على الموجة كالعادة والعويد في فيستيفال نمشي ونعملو طلع على ابرز المهرجانات والعروض، المهرجانات والعروض الصيفية اللي باش تكون حاضرة ان شاء الله الصيف هذا، يا صيف 2006 2020
2: في العثرة اللي روم السخانة واحد ماشي نجم يتكلم الطو الضو مقصوص
1: اي طو الضو مقصوص وحنا والفنا الخيخه في الكونديدا قاعدين نتكيف ونتعايشوا معاهم الظروف هذوما. دونك فوالا، دونك باش نحكيوا على العروض الصيفيه، خاصه زاد باش نركزوا على عرض البارح للجنه التونسيه هذا، واكثر شيء نتعرفوا عليه في فيستيفال.
0: فيستيفال مع رانيا طرابلسي.
2: كما عودتكم كل يوم في الفستيفال نرجع بيكم بأكثر تفاصيل على العروض والسهرات في الموسم الصيفي 26، والبداية باش نرجعوا لسهرية البارح، سهرة نجلة التونسية عرض الزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي دورة 43 اللي مازلت متواصلة بعروضها الفنية وسهراتها الناجحة والمتألقة. والعرض البارح كان لقى نجاح جماهيري كبير برشا، اللي كان حاضر في العرض هذايا وين متعتنا نجلة التونسية البارح بعرض الزردة بعديد الأغاني متاحة اللي غنيتها، وغنيت زيدا البرشة فنانين توانسة بينهم الرحلة فاطمة بوساحة اللي غنت لها غنيات، وما ننسيوش زيدا غنية نجلة اللي عرفناها بهم سوايا الحوت وإلا زيدا يا سويح. البارح سويح كان عامل حالة في مهرجان بنزرت الدوري، والحقيقة سواء المايسترو اللي مشرف على الفرقة الموسيقية اللي كان في العرض هذايا، عرض ممتاز ناجح جماهيريا وأيضا زيادة فنيا وموسيقيا، الحقيقة متعة كبيرة بارح في عرض الفنانة التونسية نجلة التونسية عرض الزردة. وما أدراك ما الزردة، شفنا البارح الكسكسي موجود، شفنا زيادة الحنة التونسية موجودة، وبرشا جو الحقيقة في الزردة، برشا أجواء تونسية 100% اللي عشناها في التابلوات اللي قدمتهم نجلة، وكل تابلو بيانسوغ فيه حكاية وفيه قصة في من حكايات التونسية المزينة والحاجات اللي تقريبا كبرنا عليهم، جانب والطابع والجانب الموسيقي والطابع الموسيقي التونسي امتعنا اللي كان حاضر بقوة. هذا عرض من بين العروض، هذا رابع عرض اللي القى نجاح كبير برشا في مهرجان بنزرت الدول، اللي غدوة الموعد باش يكون ان شاء الله معايا. يلا بنزرت تغني، انت الفنان، انت اللي تختار الموسيقى، انت اللي تختار الغنيات. نرجعوا برشا الذكريات الجميلة، النوستالجي، الجيل، الزمن الجميل عفوا، أغاني التسعينات اللي كبرنا بيهم، ثمانينات، وكل أغاني الفنانين باش تلقاهم غدوة في يلا بنزرت تغني، اللي ما قصش تيك نتاعو يمشي للجيشاسية بي موجود شارع الحبيب بورقيبة في قلب مدينة بنزرت بحث المقالة، وإلا على موقع تذكرتي بوانتين. موعدكم نهار لحد مع الفنان الجزائري أشيب مامي، فنان الحقيقة تسنى فيه برشا ناس. أشيب مامي باش يكون موجود نهار 26 جويليا نهار لحد على ركح مهرجان بنزرت الدولي ضمن الدورة 43، ما تفلتوش الفرصة، إيجاو فرجوا برجوا شوية للذكريات الجميلة. البارح في مهرجان الحمامات كان الموعد مع الفنان اللبناني جوزيف عطية نجم ستاغ أكاديمي اللي كان حاضر ميم شبابيك مغل، وحنا نعرفوا أنه مهرجان الحمامات حقيقة صغير أما طاقة الاستيعاب فيه ميم با، يعني الحفلة كل تقريبا مليانة كلها سولدا، وتعمل سولدا ودجا عنده برشا من اللي هبطت البرمجة مشتوى توا. عرض كان ممتاز، كان فيه مزيج بين أغاني زمن جميل وأغاني هو ريبرتوار متاعه. الحقيقة هو فرح برشا بتواجده في تونس، قابل جمهور التونسية لأول مرة وعاش الأجواء المهرجانات، وقال وأنه هذا فخر كبير وأنه يكون موجود على ركح مهرجان الحمامات من بين أهم المسارح الموجودة في تونس وفي العالم العربي.
1: أي دونك هذه هي ربما أبرز المهرجانات اللي شفناها الفترة الفارتة. سنو ربما باش نرجع شوية معاك على عرض نجلة، نجلة اللي تحدثت برشا في عدة تصريحات، قالت أنه مهرجان بنزرت يعتبر وجه السعد عليها، خصوصا أنها كانت أول عرض لها كان في 2024، زادا كيف أول عرض لها في الصيفية هذه في مهرجان بنزرت الدولي زادا 2026،
2: وكان في جويليا زادا حتى عرضها اللي في 24 كان زادا في بداية شهر جويليا،
1: وفي البداية
2: في بداية كما هكا تقريبا نفس الدات
1: اي دونك الحقيقه زاد شفنا البارح الديكور اللي انت زاد تطرقت له البارح هكا يوحي لك الجو التونسي نتاعنا. فما شكون عباد انا شفت ناس علقت بعد الحفل نتاع نجله قالوا احنا جايين باش نعملوا جو, جايين باش نشطحوا, جايين باش هكا نعملوا ديفورمون كبير برشا مع نجله, سورتو انه نجله نعرفوا ناس الكل عملت سكسي كبير بعد اغنيه شطحني يا سوية حضنك, وبعد هي عودت انجتها وعملتها اغنيه كامله. دونك هذا هو العرض اللي كان موجود. سينو زاده كيف الحقيقه عرض بنزرت ويلا بنزرت تغني, العرض هذا زاده يحبوه برشا متابعين وعشاق معناها المهرجان لاسباب عديده, ابرزها انه يحب اليوم المتفرج هو اللي يغني, هو اللي يخرج الطاقه اللي فيه, هو اللي يغني, هو اللي يعمل الجو. دونك بالحق العروض هذه والنوع هذه من العروض ما يموتش ويبقى ديما متواصل, حتى شفنا في الشتاء موجود هذا ومحبوب برشا.
2: حتى كان العرض هذا الكونسيبت هذا موجود بكثره, كل واحد بتسميه وقاعد يخدم قاعد ديجا يخدم في خدمه كبيره برشا, وقاعد الناس تتفاعل معاه العرض هذا, وقاعد ديجا على طول العام كما قلت انت عواطف العباد تمشي وتحضر تحب تخرجك الطاقه نتاعها هذيك. دونك هاكا ما تنساوش عندكم موعد, موعد مهم مهم جدا اللي هو ان شاء الله غدوه في مهرجان بنزرت الدولي.
1: فوالا دونك زيد كيما حكينا بكري رانيا بارتير ربما زيد من يبدا ماشي الريتم ويقوى برشا في مهرجان بنزرت, برشا عروض الحقيقه كبيره برشا باش تكون حاضره في المهرجان. دونك نحكيو على زيد 26 شاب مامي, 28 عندنا وائل جسار ورؤوف ماهر, 30 عندنا ايهاب توفيق وايمان الشريف, واحد اوت وليد الصالحي. الحقيقه برشا اسئله تجينا على التيكيات نتاع وليد الصالحي تلقاها في موجوده في الجيشيات والعبر تسكرتي, وين تاخذوا غاديك تسكر نتاعكم. زاد كيف زوز ثنائي عملاق, فنان شاب تونسي محبوب برشا ديما وين يجي البنزرت يعمل سولد اوت, زاد كيف فنان عربي سوري عملوا العمل سولد اوت عمل ضجه كبيره. نحكيو على مرتضى الفتيتي والشامي الزوز فرد ركح اللي باش من المتوقع ان الحفله نتاعهم زاد تكون ناجحه برشا. زاد نحكيو على رامي عيش باش يكون 4 اوت, والعرض اللي ما يتملش وما يتنساش لازم يكون موجود هذاك لون برانت في عرض في مهرجان بنزرت اللي هو الزياره والجو نتاع الزياره, هذا واكثر ان شاء الله يكون موجود في مهرجان بنزرت الدولي على غرار زاد بقيه المهرجانات اللي باش تكون موجودة في مختلف المهرجانات الصيفية في كامل ولايات الجمهورية. زاد كيف نحب عنا بلغ ضياع رانيا, دونك ديما سيد المستمعين يتواصلوا معنا يتفاعلوا معنا على 31 10 98 في يقدموا مختلف البلاغات متاعهم ويعطيوا ثقتهم في إذاعة أكسجين فام. دونك عنا بلغ ضياع رانيا.
2: بلغ ضياع ملف طبي في تاكسي اليوم في بنزرت اللي يلقاه تاكسيستي اللي يلقاه وضاع الملف هذايا في مدينة بنزرت يطلب 96 170 716, اللي يلقى ملف طبي ضاع في تاكسي من التاكسيات ما نعرفوش وين بالضبط في ولاية في مدينة بنزرت يتصل التاكسيستي ب 96 170 716, وإلا أطلبونا احنا على 31 10 98. ان شاء الله ان شاء الله يتلقى وان شاء الله يرجع المولاه
1: اكيد ان شاء الله. دونك هذايا المهم. سينو نعطيك الجديد ولا ما نعطيكش؟
2: لا ريت قبيله
1: اللوينيز هبطوا ولينا هكا احنا نتعامل مع الوضع.

0: هما ديجا طوع يعيشوا في انقطاع التيار الكهربائي، معناها هما معناها مازالوا هما قاعدين يعيشوا على وقع الانقطاع الكهربائي نتاع الدور الاول تور باش يخلط عليهم تور دو، طوع هما مازالوا معناها قاعدين يعيشوا على وضع القطاع التيار الكهربائي. دونك هذه هي الوضعيه اللي قاعدين نعيشوا فيها حاليا في الاقتصاصات. دونك نحب نعاود نذكر الساده المستمعين، نلقاو منزل عبد الرحمن، نلقاو العاليه، الواتا، الزواوين، عوجه، راس جبل، غار الملح، أوتيك، غزالة، منزل بورقيبة، سجنان، الختمين، جرزونة، ماطر، تينجا. وتقول أنه فما عودة الكهرباء لكن دون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. ونقصد بها اللي هي معناها الردوبانة إذا كانت التلفزة في الضوء نحيوها، الفريجير كيف كيف، أي حاجة تكون في الضوء حاولوا نحيوها باش نحميو الماكينات متاعنا من أي مشكل ومن أي طارئ. زادة كيف كيف نحاولوا زادة نعطيو للسادة المستمعين مختلف الأخبار الحينية. رانيا، وين توفى شاب يبلغ من العمر 29 عام مساء البارح إثر تعرضه لسحقة كهربائية قاتلة داخل بيفات بشاطئ الرمال بمنزل شميل من ولاية بنزرت، وفق ما أوردته إذاعات محلية. وكان الهالك قد توجه إلى البيفات هذه لقطع التيار الكهربائي عن ثلاجة بسبب الانقطاعات متاع المتكرر متاع التيار الكهربائي، حب يمنع على الفريجيدير هذية. يا أخي تعرض للأسف لساقة كهربائية أودت بحياته على عين المكان. فوالا هذه هي خلق الوحنة الانعكاسات غير المباشرة متاع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي إيراني على حياة الناس.
1: صحيح، ربي يرحمه الحقيقة، ربي صبر عائلته. هذه هي الأضرار اللي تنجم تحصل جراء الانقطاعات المتكررة. اليوم هو حبي منع على الفريجيدير متاعه مورد رزقه يخدم بيه، يا أخي مشي هو ضحية هذه الانقطاعات. إن شاء الله ما عادش نشوفه مثل هذه الحقيقة الفجعات اللي قاعدة تصير، وإن شاء الله يا ربي تتعدى على خير وكهرباء.
0: أكيد. سينو زاد أخبار آخر عاجل، الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء باش يغادر السجن بعفو رئاسي بمناسبة عيد الجمهورية. دونك هذه الأخبار اللي هم برشا الحقيقة متابعي كرة القدم. دونك وديع الجريء اللي كان تم إيداعه بالسجن في جرة معناها مجموعة من الاتهامات باش يقع وباش يغادر السجن بجرة معناها أو بسبب، خلينا نقول واحنا نصح التعبير، بسبب العفو الرئاسي اللي تحدثنا عليه بكري. دونك نذكروا ان وديع الجريء كان معناها احيل على السجن، وكان زاد كيف كيف صارت معناها تطورات كبيره في مجموعه التهم اللي معناها وكي او تهم بها. دونك زاد كيف كيف كان ينتظر مآل التعقيب بخصوص معناها قضيه نتاعو. دونك هذايا واكثر شنو اخر الاخبار والمعطيات. دونك نذكروا شويه انه قامت الدائره الجنائيه المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الفدائية بتونس نظرت في قضية وديع الجريء، وهذه كان آخر مرة وقتها في ماي الفارت وين نظرت فيها القضية هذه، وتم إقرار نهار في جلسة 4 جوان أنه يتم إحالته بحالة صراح في القضية هذه. دونك شنو هي أبرز القضايا اللي كان ذكروا بها شوية سادة المستمعين؟ هي قضايا فساد مالي إداري معناها كانت متهم بها وديع الجريء. اليوم يخرج وديع الجريء دونك في إطار العفو الرئاسي. سينو نحب نختم بديديكاس اليوم توجهه مستمع الحقيقة وفية برشا الإذاعة أكسجين فام، مدام فتحية ميهو بتحب تهني بنتها بمناسبة عيد ميلادها، تقولها إن شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير. دونك فتحية ميهو مستمع وفية الإذاعة أكسجين فام تقول لبنتها، تقولها إن شاء الله ربي فضلك لينا، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير. دونك بنتها اسمها صفا ميهو، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير يا صفا ميهو، إن شاء الله ربي يفضل لك العائلة الكل. كنكون وصلنا لنهاية برنامجكم صيف على الموجة. ميرسي بكل الناس الكل اللي سمعتنا وتابعتنا في برنامج صيف على الموجة، إن شاء الله تقعدوا الناس الكل سلامات. ميرسي بكو رانيا ترابلسي، يعطيك الصحة، كنت معنا في برنامج صيف على الموجة في مختلف الفقرات ريفرشين. زادة كيف كيف كنت حاضر معنا في فيستيفال آخر الأخبار متاع المهرجانات الصيفية وغيرها. الشيخ فتحي البي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، محمد أمين عزيزي في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحيات عواطف عوني، باي باي في الأمانة.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني، تفرشيك على انفيني. معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو ناتيو ناتيو ناتيلي. بالطبيعة خير،
2: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس، والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
6: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: أما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في باب ماطر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.

0: سيدي.
1: حضروا لي روحكم.
0: هيا هات.
2: يا انا من صغري نحوس في البرور وفي الغربه في الغربه عديت ايامي
3: عديت ايامي
2: حتى قابلت ليله البدور يا فني

0: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: برر تصيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر ناتيلي بتبيع خير.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.

0: جلاسيت
1: جلاسيت
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
6: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدو، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا.

0: على 26 26 47 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغاوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
1: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
2: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس وبي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
3: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادا تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
4: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هاديش هذا من فوق؟
5: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويليه الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبه سوق العسل. تلقاو تشكيله كبيره من اجود انواع العسل الطبيعي، جوده بنا وثيقه من عند اهل الاختصاص. اذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصه. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعه 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قباله قهوه المدينه.
6: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه في رامانو جين؟
7: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب
1: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتويل للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السوقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين

0: زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: مهرجان بنزرت الدولي يقدم عرض بنزرت تغني الجمعة 24 جويلية 2026. أسعار التذاكر 15 دينار و30 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أوكسيجن أفام. الشاب ماني

الشمامي في بنزر. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزر على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلا. يلي قلبي تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرة الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأوكسيجين أفام.

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كمان نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 252 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبة، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أود غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: Ваши фикра.
1: Radio Oxygène FM.

0: راديو اوكسجين اف ام.
1: وانت اللحن اللي في انغامي, انت

فكرك.